وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك واصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتكذي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم.

يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بأهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وفت ولعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاس العظام الرحمن منشرا بعد الموت، صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول أولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا رحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وفته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن، من كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين إلى يوم الدين أبدا من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل اسمه عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين

وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة.

الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم عنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك.

0: يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشمبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم

العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهادي توسلنا ولدنا

إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين. يا الله يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا وعافنا.

كم بعدما مال. يا واسع الجود جوداك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا الله يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا، أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. يا الله ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي.

يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك في ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله قد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال وأمن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة وعصم من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لا جال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الذي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا.

يا الله، واختم بأحسن ختام. إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا الله، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والتابعين يا الله. ربي إني ذا الصفات العلية قائم بالفناء ولد عطية يا الله تحت باب الرجاء.

يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر والصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد أديت السادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في

يا الله، فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب التبعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات، نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات، لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآت، لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات، ولحرام أو مباح مكروه واجبات، ولكل ما يعلمه الله ماضيات ومقبلات، نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات، يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات، يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التبعات، يا الله سمعنا وأطعنا فهدنا للصالحات، وآتنا يا ربنا في ذه والأخرى حسنات، وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات، دائم واصلح ما فسد وارفع لكل المؤذيات، منك الهداية والعناية والنعائم سابغات، وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات، وامنن إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات، ندخل مع طه وآلي في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآلي في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآلي في الصفوف الأولات، معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات، واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات، ومن سمعها ونشر وكاتبين وكاتبات، وارحم ووفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات، عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات، وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات، في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، الحمد لله كما يحب عد النعمات عدد خلقه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا صاحب كل فريد، يا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجات

أخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد عرسنا بعينك التي لا تنام، اكنفنا بكنفك الذي لا يرام، ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت بعد الموت، عفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم، وسخر الأسباب، وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي. سر طاسم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب صعابا، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي. سر طاسم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي.

حاسد معانديه سر طاسم ميم يا الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله

إلي ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي.

ينال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك

حرب لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمر

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل والحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون عذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. جعلك سميع بصير مخيب. سمع الله لمن حمده. في ملء السماوات الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

ثبتك يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.

كافورا عينا يشربها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذلت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وكواب كانت قواريرا غير من فضة قدروها تقديرا سقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها سما زلزبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيت حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ملك كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا سائر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر الحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة.

رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: وليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن، وانجر المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم، وصنهم وتولهم ورعهم والهم ومجدهم، وفقنا يا ما تحب وترضى، والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء، واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين الظالمين والمعتدين المفسدين والعينين والساحرين، عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر.
1: ربي الأعلى بحمد الله ملك شهد بكم شهد وهي. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت سلامك سلامك سلام. حين ابن بزمت النبي الحمد لله درك درس هم تبارك تر مدعي جل جلال الإكرام. اللهم لا من الماضي در مدين ما من عدل أراد المقضي در مقضي جد مقضي جد. اللهم رب عنا على ذكره وشكره وسلمت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد

وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة عذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب.

هذه الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي

0: توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبحنا أصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص

بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عنك عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وهففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين سدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقول

الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم،

هم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم.

العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما

والجاهلون في الصفات، فاستقر فاطر والزمر والرعد ثم الذاريات. وفي طريق هذا الأريب يكثر لربه دعوات، يجعل لربه رحلته ونزلته والحركات، من بعد إذن أبويه ونفقات العائلات، فيطمئن خاطره من الهموم بالفانيات. يفكر لماذا قد خلق فيشتغل بالصالحات، يطبق الإسلام في نومه وأكله والصلاة، فإن دين المصطفى برامجه مخططات، لكل مسلم في ملاء أو في خلاء طول الحياة، كيف يبيع، كيف ينام، كيف الصلاة، كيف الزكاة. وبعد هذا الانتفاع يعرف أمور ثانيات، يزداد علم في كل يوم، يقرأ بدايات الهدات، وهكذا حتى يصير يهدي الرعايا والرعاة، عائلته رعيته، فهم أهم الواجبات، واجب خروج للجهاد من كل فرقة طائفات، فتتفقه وتعود تفقه المتخلفات، فالفقه قسم الخارجة تنزل عليها البركات، فتنشرح صدورها لما دعت مع الدعاة، وتعتبر وتفتكر كم وهب الله هبات، خلقها من العدم، غمرها بالنعمات، جعل لها ما في سماه وأرضه مسخرات، ثم أتم نعمته بدين خير الكائنات، عسى يديم هذا النعيم بموت حسن الخاتمات، قال بذا قوم كبار وصدقته التجربات، فلا يعود من خرج إلا على أحسن صفات، من كل مخلص للإله ما له طمع في فانيات. وقال قوم إن المراد بالطائفات الباقيات، تخلفوا يتفقهون عند النبي زين الصفات، ففقه المجاهدين عند الرجوع من الغزات، والحكم هذا مستمر عند الفريقين الهدات. يا مسلمين هذه فصول تشرح شؤون ظاهرات، أما ترون ما دهى الإسلام في كل الجهات، وسلط الله العداء على الفئات المسلمات، تكاتفت عليهم كل الشعوب الكافرات، كما أتى عن النبي مثل قصاع الآكلات، لأنهم صاروا غثاء كما غثاء السائلات، هذا جزاء من سلكوا في الطرق المختلفات، وأهملوا مخطط القرآن في المعاملات، وحكموا بغير ما أتى لنا في البينات، بمثل قانون وعرف وتابعوا أشقى الشقات، فمن حكم بغير ما أنزل إله الكائنات، فسق ظلم كفر كذا أنزلها في المائدات، نعوذ بالله العظيم ونسأل الله النجاة. يا ربنا يا ربنا يا رب كل الكائنات، اغفر لنا ذنوبنا وأهدنا طرق النجاة، ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات، وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة، وعافنا من البلايا ظاهرات وخافيات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وآله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات، مع السلامة.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف، وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ، لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه، ولم يكن يظهر على عينه رمص، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه، إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته، ينظف جسده، يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر من خصال الفطرة كذلك غسل البراجم، وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين، ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة، تخليل أصابع الأرجل، تخليل معاطف البدن كلها. كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني أدنى شيء، أقل شيء، لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة، وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها 5 وعدها 10، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك، وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولها حكمة. قالوا: لأنها جزء من الإنسان، والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن، فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة، كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف، بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجز الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، وقال: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك، الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك، وكذلك غير السواك سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان. ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل، هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان، ثم بعدها يستاك، ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف

0: على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة، فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: وشوقاه إلى البيت الشريف، قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
3: بدأنا قلنا أن كل شيء في هذا الدين مبني على أصل التربية، لأجل إخراج الإنسان من سخائم نفسه. بني آدم مركب من الحقد والحسد والعجب والرياء والأمراض المعروفة في كل إنسان. كيف يستطيع أن يتربى أي يترقى فيتخلص من هذه العلل؟ من طريق الطاعة، من طريق العبادة، إذا أعطاها حقها. من حج فلم يرفث، عرفتم الرفث؟ الرفث النظر إلى المسببات المثيرة للشهوة: تلفزيون، انترنت، فيسبوك اللي تسمونها في زمانكم الجديد، كلها مسببات للشهوة فيما تنظر إليه بالطبع، أو النظر إلى النساء، أو الكلام عن قضايا الجنس، أو الحوار مع الناس في ذلك، أو محادثة النساء الأجانب ولو حتى بالتليفون. هذا رفث. أو الفسوق، الفسوق أن يخرج من اللسان كلام خارج عن حد الأدب، الحد الأدب الشرعي مع الله، حد الأدب الشرعي مع الناس، حد الأدب الشرعي مع الضوابط الشرعية المطروحة لسلامة الحج. ولا جدال، الصراع اللي يدور بين الناس، تدخل إلى الحج هذا له مذهب وهذا له مذهب، اسمع خلق الله كيف كل واحد لما يفتح يفرد لسانه على الآخر. يقول في هذا المكان ما ينفع مذهبك تركه لك، انظر للمذهب اللي تجتمع عليه أمة محمد، خل كل واحد على مذهبه. وهذا الكلام طبق على عهد النبي، وهذا يدل على استيعاب الإنسان للمقرر الشرعي. في مقررين: مقرر شرعي ومقرر وضعي. عندي علم لكن عندي سلطة وعندي هيمنة، فما أريد أحد يصير إلا على ما أنا أفهم، مع أن ذاك له أكثر من عذر. هذا الآن اللي يدور في أمة محمد استيعاب مقررات لكنها على الهوى وعلى المزاج. يأتي إنسان للحج له مذهبه، يطبق مذهبه، لا يلزمك أن تلزمه بمذهبك، لأن الأصل في المذاهب مصدرها واحد، واختلفت فقط في النصوص أو في فهم النصوص والاجتهادات. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل تكون المذاهب، عاد الحبيب موجود صلى الله عليه وسلم يطبق المقرر صاحبه، قال: يا رسول الله، رميت قبل أن أحلق، قال: أرمي ولا حرج، قال: حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. هذا غش، مساعدة للخلق، كل واحد يمشي حاله، ولا ضابط شرعي؟ ضابط شرعي في سعة الدين، في سعة التلقي، في سعة الفتوى، في سعة العلاقة بالآخر. عندما يقول واحد للنبي: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، لو قاله النبي: أعد عملك، صار إحراج، صار يجب أن يعيده، وإلا فعمله باطل، لكن لأن الشرع فيه سعة. لكن الإنسان ما عنده سعة، الإنسان عندما يتقيد بمنهج أو برؤية أو بفكرة ما يستخدم السعة اللي استخدمها النبي، وهذا نوع من أنواع المخالفة لصاحب المنهج صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفعل قائم على شيء واحد، هذا الشيء غير مكتسب وهو موهوب وهي الأخلاق. قال الله للنبي وإنك لعلى خلق عظيم. إذا بدأت تجعل من ضمن تطبيقك لمقرر الشرع قائم على الأخلاق التي طبق بها النبي الدين، أنت أخذت نصيب كبير من حسن التطبيق للمنهج. وإن طبقت المنهج على فهمك، تحفظ القرآن، تحفظ السنة، تعرف المذهب، تعرف الاستدلال، تعرف الاستنباط، تعرف القياس، تعرف الرأي، تعرف علم الأصول، تعرف كل شيء طلعت عليه كعلم، لكن التطبيق على أساس العقل الذي عندك أو الاختيار أو التكتل أو التمنهج أو التصور، هنا فشلت الأخلاق. ولهذا عظم الإسلام الذين يطبقون مقررات الإسلام بثلاثة ثوابت، وصفهم الله في القرآن فقال الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، هؤلاء إذا اجتمعت فيهم الثلاثة الشروط، إذن في آخر الآية يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيه؟ فبهداهم اقتدى، لأنهم يضعون الشيء على نفس مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: حديث الجمعة.
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا نزال في ظلال شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي جمعها لنا الإمام الترمذي رحمه الله، إلى أن بلغنا إلى باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا باب معقود لبيان ما يتعلق بصفة الخبز الذي كان يتناوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخبز معروف، وبه إليه قال: حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت حياتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من أشد الخلق خبرة بطعامه، فأخبرت أن خبز الشعير الذي يشبع الإنسان لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليومين متتابعين حتى فارق الدنيا، ما كان يوم ويوم فيهما، إنما إذا وجد في يوم لا يوجد في اليوم الثاني. وفي هذا بيان لمجاهدته وتقلله صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام، وفيه أيضا أن الدنيا هينة على المولى سبحانه وتعالى. فرسول الله وهو أحب خلق الله إليه يبيت جائعا وليس عنده شيء يأكله، مما يدل على هوان الدنيا، فلو كانت عظيمة لوهبها ولمنحها بأجمل بهجتها وأحسن مطعمها وملبسها لأفضل خلقه وأحب عباده إليه. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير. الحديث أيضا في جامع الترمذي، فيه بيان قلة الطعام في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يبقى منه شيء، بل لم يكن كافيا لحاجتهم فضلا عن أن يفيض أو يتبقى منه شيء. وقد روى الإمام البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياه. المرأة ببنتيها تريد شيئا، ما وجدت عند أم المؤمنين إلا تمرة، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وبيلي قال: حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت ابن زيد عن هلال ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وهو في جامع الترمذي أيضا. قوله طاويا أي جائعا، خالية بطونهم من الطعام، مأخوذ من الطوي أو من الطوى وهو الجوع. وخمص البطن، يقال رجل طاوي البطن إذا ضمر بطنه من الجوع. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار ابن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية يعني الحوارة؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. والحديث في صحيح الإمام البخاري وفي جامع الترمذي أيضا. النقي قيل هو الدقيق الأبيض الخالص، ولا يكون كذلك إلا إذا نخل أكثر من مرة. وقوله إجابة ما رآه أي فضلا عن أن يكون أكله، ويشبه هذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله. وقوله هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مناخل جمع منخل، وهو ما ينخل فيه الدقيق حتى يصفو ويكون ناعما. قوله كيف كنتم تصنعون بالشعير ما دام ليس عندكم مناخل، خص الشعير بالسؤال لأن فيه أجزاء، فإذا خبزت استعسر مضغها، بخلاف ما إذا نخل فإنه يكون أخاف ويكون أيسر. قوله كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، جاء في جامع الإمام الترمذي كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه فنعجنه أي نصب عليه الماء حتى يثريه ويلينه ثم نعجنه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. والحديث في البخاري وفي جامع الترمذي. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. قوله على خوان، الخوان شيء مرتفع يوضع عليه الطعام قد يصنع من الخشب أو نحوه. قوله ولا في سكرجة، السكرجة إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ونحوه. قوله ولا خبز له مرقق، المرقق هو الملين المحسن الناعم. قوله على هذه السفر، كنا نأكل على هذه السفر، السفر قد تكون قطعة من الجلد تفرش ثم يوضع عليها الإناء من الطعام. وهديه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب كسائر الأبواب وسط بين الأكل على الأرض مباشرة وبين الأكل على شيء مرتفع خوان فيه شيء من الترفه، بينما الأكل على السفرة جلسة متواضعة فيها حماية للطعام من الأذى إذا سقط على الأرض. والأكل على الخوان مباح وليس بمحرم، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متواضعا في طعامه وفي شؤونه كلها. وقد تقدم قول قتادة كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وخوانه موضوع، أي عنده شيء مرتفع يوضع عليه الطعام، وأنس رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
1: ذي الخلق النبي حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: لسان الحب.
1: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. خاتمة الصلوات والتسليمات على سيد البريات.
2: يا رب

0: في مقعد الصدق العلي الفخيم. عطر إلهي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: معاني كلمات القرآن الكريم.
2: سورة قريش، سورة مكية.

0: قريش.
1: المعنى: أعجبوا لإلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت.
0: إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، والصيف إلى الشام من كل عام.
0: فليعبدوا رب هذا البيت،
1: أي الكعبة المشرفة.

0: من صمت نجا، كف عليك هذا، فليقل خيرا أو ليصمت. توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى. فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير. فاللسان كالنفس، إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم، ولكلا الانشغالين جزاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين. فإما خيرا يجازى عليه أجرا وثوابا، وإما شرا يجازى عليه إثما وعذابا. قال تعالى:
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه، فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة. فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار.
2: ومزدلفة مبيت الحجاج حين يهبطون من عرفة بعد غروب الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويصلون بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ويدعون الله عز وجل، ويتحركون منها إلى وادي منى بعد صلاة الفجر.
3: وهكذا يا أبنائي، بعد أن ينتهي الحجاج من أداء مناسكهم الحج، يمكنهم بعدها العودة إلى الوطن. ولكن ما هو الشيء الذي يجب ذكره هنا عند الكلام عن الحج؟ تفضلوا، من المجيب؟ تفضل.
4: الشيء الفضل والثواب الذي يحصل عليه الحاج.
3: أحسنت، نعم هذا شيء، لكن أنا أسأل عن شيء مسنون ومندوب. نعم تفضل أنت.
4: استغفار الحاج لما يأتي للوطن.
3: هذا ممتاز، لكن لا زال السؤال قائما: ما هو أهم شيء هنا ولكنه مندوب؟ هيا تفضلوا.
4: زيارة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم.
3: أحسنت يا بني، اعلموا أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل شعائر الله عز وجل، وهي مندوبة لكل حاج. فلولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا ربنا ولا الحج. فينبغي لكل حاج أن يتوجه لزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وإن المؤمن الصادق الصالح يجد في قلبه من الشوق لزيارة نبيه ما لا يجده في غيره. فهناك الروضة الشريفة التي يرقد فيها رسول الله، وهناك البقيع الذي ثوى فيه آل البيت الأطهار والصحابة الكبار والزهاد والعباد الأبرار، ويجد الحاج بطيبة المدينة من السرور ما لا يجده خارجها، فإنها أصل الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فزيارة الرسول غنم وفضل وربح، وجاء في بعض الروايات: من حج فلم يزرني فقد جفاني، رواه الخطيب في كتاب من روى عن مالك من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. كم تشتاق نفوسنا لدخول مدينة رسول الله. هيا دعونا ندعو المولى أن يكرمنا بزيارة المدينة ونشاهد فيها القبة الخضراء ونزور طه الحبيب صلى الله عليه وسلم.

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع، ما قادك شيء مثل الوهم، أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. أنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها، فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار، القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر، إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه؟ ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا.

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيها أسئلتكم واستفساراتكم أن أضعها بين أيدي شيوخ. ضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبداية نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله الشيخ سالم. جزاكم الله خير الحضور، جعل الله الحق على لسانكم. وأيها الأخوة المستمعون، بإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال عبر الرقم المباشر، عبر الرقم 414-1111. وبداية الشيخ سالم، نأخذ أسئلة أخوتنا المتابعين. وعندنا سائل يقول، يسأل في مسألة تتعلق بالمساجد وبحمامات المساجد، ويقول أنه في مسجد من المساجد توجد عنده حمامات، وحماماته خارج المسجد. نعم، فالإمام إذا أكملوا الصلاة يقفلون المسجد ويبقون الحمامات مفتوحة لمن أراد أن يأتي من المارة أو نعم. فيقول الآن أنه هذه الحمامات صارت مكان للذين يدخنون ويوسخون هذه الحمامات فيدخن، قال فلما تفتح حتى الحمام كله يكون دخان، فلا يستطيع الداخل أن يدخل هذا الحمام، والذي ينجسه ويوسخه فلا يحافظون عليه المحافظة. فاضطر هذا ناظر المسجد أن يقفل هذه الحمامات ويفتحها إلا وقت الصلوات فقط. ما الحكم في هذه الحالة، وهل يجوز لهذا أن يوسخ؟ وتوجيهكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يبدو أن الناظر فعل ما هو الأسهل له، ولم يفعل ما هو كان ينبغي عليه فعله، وهو يفكر في الحل. لأن هذه الحمامات ما يحتاج إليه الناس، وخصوصا الناس الغرباء. هل تريد الناس الغرباء إذا احتاجوا الحمام يدكون على الناس في بيوتهم بغن الحمام، واللي يقضون حاجاتهم في الطريق، وخصوصا إذا كان معهم نساء؟ فنفكر في حلول، مش أولها أول حل نقفل على الناس. والتدخين ما هو مشكلة، يعني لو كان إلا بالتدخين ما يدخنون فيه، لا تقفل الحمامات لأجل التدخين. خل حتى لو دخنوا الحمامات تبقى كما هي. ودورك أنت أيها الناظر إذا فضل من مال الوقف شيء عما يحتاجه الأساسيات، وبقيت مال مصالح هذا المسجد شيء، اجعلها للحمامات، لتنظيف الحمامات. ومن الأشياء المهمة لو يجعل شخص مراقب عند الحمام لأجل حفظه ولأجل تنظيفه ولأجل أي إيهامات عنده منها يمكن أن تقع، يبعد هذا الشخص المراقب، ولو في بعض الأوقات التي هي يظن أن الناس قد يفعلون فيها هذا الفعل، لا يبادر الإنسان مباشرة بغلق المسجد ولا بغلق الحمامات ولا بغلق الأشياء التي ينتفع الناس فيها، لأنه هذا يصير وقف، والوقف عام مشترك للناس. أنت الآن بتعطل الوقف وبتعطل الناس من أن ينتفعوا بهذا الوقف، فبدل من أن يكون مأجورا يكون مأزورا، ويكون الإثم عليه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول في مسألة المرأة لما تتزين وتلبس أفضل لباسها، وخصوصا في العيد المقبل علينا، قال قد تظهر على بعض غير المحارم من أخوة الزوج وغيرهم وأبناء العمومة، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تتزين بكامل زينتها وتظهر أمامهم بحكم أنها عيد وأنه يوم واحد فتعايد عليه وتخرج؟
1: طبعا لا يجوز، ما يرتاب ولا يشك في ذلك عاقل. هذا أمر حرام، أن تظهر بجزء من بدنها أمام رجل ليس محرم لها، هو ابن عمها ولا صهرها أخو زوجها، وهو طبعا لن يكون محرم لها في العادة. فكل ظهورها على شخص ليس محرم لها سواء كان بزينة أو من دون زينة فهو حرام، حتى لو كان الوجه واليدين. لكن للضرورة إذا كان لا بد يمكن الوجه واليدين يغض الطرف عنها، لوجود خلاف لبعض المذاهب أن المسامحة في الوجه واليدين بشرط أمن الفتنة. أما مع التلذذ بالنظر، يعني مع مظنة أنه الشخص ينظر إليها بلذة، فهذا حرام اتفاقا، لا خلاف بين الأئمة الأربعة في هذه المسألة مع وجود الفتنة. فإذا حرام عليها أن تظهر بزينتها أمام الرجال الأجانب، أو تظهر حتى ملابسها، لو حتى ما ظهر وجهها بتظهر شيء ملابسها من شأنه أن يثير الفتنة، فهو حرام من جهة إثارة الفتنة، وإن لم يكن حرام من جهة كون النظر للعورة. فأحيانا يحرم النظر للعورة حتى لو لم تكن فتنة، لو كانت عجوزا لا تشتهى، ولو كان من شيخ كبير هم لا يشتهى، يحرم أن ينظر إليها، فهذا من جهة كونه عورة. وكذلك أيضا الزينة، حتى الملابس التي تخرج بها بعض النساء، العباية التي تخرج بها إلى الشارع، فهذه وإن استترت هذا ستار العورة الآن لا ترى منها، لكن هي قد تكون ملابس زينة ملفتة للنظر، فهي حرام من جهة فتنة لا من جهة كونها عورة، فمعناه أنها ما برئت الآن لما غطت جميع بدنها، ولكنها هذه الأشياء التي تلبسها ملفتة للنظر، فما سلمت في الإثم، لا تزال واقعة في الإثم. فيجب على الزوج أن يغار على زوجته، لا يسمح الآن بظهورها على الأجانب، وهي حتى لو ما غار الزوج هو الشرع يغار على ذلك ولا يسمح بأن تظهر على الرجال الأجانب، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل من أحد المتابعين من الشحر، والسائل يقول أنه في هناك قطع أرض، وهذه القطع الأرض ليست مبنية ولم تعمر من الجيران، فيأتي بعض الناس ويرمي القمامات في هذه الأراضي، فرمي القمامة في هذه الحالة هل يجوز وهل يأثم رامي القمامة أم لا؟
1: هذه مشكلة، مسألة القمامة مشكلة في تساهل الناس، وأيضا قد تكون الدولة عندها تقصير في هذا الجانب. وضع القمامة بحيث أنه يسبب أذى لأي من الجيران أو لأي، هذا في مكان عام فضلا عن أن يكون في مكان خاص، هذا أساسا وضع القمامة في مكان يجر الرائحة أو يجر لهم الذباب أو يجر لهم الإيذاء أو في مكان البلدية لا تصل إليه، سيضعون القمامة يجمعونها تحت شيء من الجيران والبلدية لا تصل إلى هذا المكان، فمن يريد أن يزيل هذه القمامة فأزالوها عن البيوت ووضعوها عند الناس، فهذا مثالك الذي يضع الحجر في الطريق، بدل أن يبعد الحجر عن الطريق الآن عكسوا المسألة ووضعوا الحجر في الطريق، وأما كون يضع في ملك غيره لا يجوز إلا بإذنه أو إذا دلت قرينة واضحة على الرضا بذلك. هذه أرض، قطعة أرض حتى لو كانت ما هي معمورة، حق إنسان لا يجوز وضع قمامة فيها إلا باستئذان وإلا يكون حرام. طيب هذا الشخص مسافر، هذا ما ينتفع بها، وإن كان لا يجوز أبدا الانتفاع بشيء من ملك الإنسان إلا عن طيب نفس منه، والله أعلم.
0: ووضعها في السواقي، بعض الناس ما يجدون مكان مخصص لوضع القمامة فيضطر أن يضعها في أماكن عامة مثل السواقي وغيرها.
1: السواقي هذه إذا كانت محل المجيء البلدية وتأخذها يمكن يغض الطرف عنه، وإلا وضعها في الأماكن الداخلة في داخل الوادي يضعونها، هذا معناه أنه إذا جاء السيل بينشرها في داخل بين في الشوارع وبين البيوت، فهذا معناه أنهم وضعوا القمامة في الطريق، يعني هم الآن ما وضعوها بالمباشر وإنما وضعوها بالواسطة، وضعوها في هذا المكان ومترقب إن شاء الله تأتي سيول قريبا خلال الأشهر القريبة القادمة، وبتنشر هذه القمامات الذي يضعونها في السواق الداخلية إلى داخل مدينة تريم، وهذا من التكسير، وواجب الدولة أنها تمنعهم من هذا الشيء وتجعلهم أماكن مخصصة يضعون القمامة فيها لا يؤذي الجيران بعضهم بعض، فكثير منازعات بين الجيران سببها القمامات، فالدولة لابد أن تتدخل في هذا الموضوع، تجعل حد، تجعل أماكن خاصة بوضع القمامات، وتلزم أفرادها بأن يأخذوا هذه القمامات في أوقاتها المناسبة بحيث أنها لا تكبر ولا تكثر ولا تؤذي الناس أو المكان القريب منها، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائلة تقول أنه في امرأة صلت نفل وهي جالسة، وهي جالسة في أثناء الصلاة وأثناء قراءة الفاتحة قامت وأكملت الصلاة وهي قائمة، في هذه الحالة هل يجوز لها أن تقوم وصلاتها تعتبر صحيحة أم لا؟ وقبل ما نأخذ الجواب نأخذ اتصال من الأخ أبو أمين، فضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السؤال
0: مع فضل.
2: السؤال الأول هنا موضوع عند الفاتحة، إن في شخص يصلي المساح صورة يقرأ صورة الفاتحة،
0: تمام،
2: يقرأ صورة الفاتحة وبعدها بعد سلم الإمام، بعد سلم الإمام قام وأتى ركعة، هل صح أو لا؟ أحصل له.
0: واضح السؤال.
1: لماذا أتى بركعة؟
2: سؤال ثاني.
0: لحظة، استفسار من الشيخ بسبب أتاركع، أتاركع هو لأنه ما قرأ الفاتحة أو أنه أخطأ في شيء من الفاتحة؟
2: لا، نساء الفاتحة، نساء.
0: آه. واضح سؤال.
2: السؤال الثاني.
0: تفضل.
2: لموضوع المذاهب الثلاثة، موضوع الأحكام الشرعية في المذاهب الثلاثة. هذا الشخص يعني هو من مذهب الشافعي، وأباه وأجداده كلهم من مذهب الشافعي. والمنطقة اللي ساكن فيها مذهب الشافعية، ويختار الأحكام الشرعية بين المذاهب الثلاثة. الحكمين هنا أحكام شرعية، الحكم الأول هنا العمرة، هل هي سنة أو فرض؟ هنا أبو حنيفة والمالكية قالوا أنها سنة العمرة، والشافعية والحنابلة قالوا أنها فرض، واختار مذهب أبو حنيفة والمالكية اللي عمر سنش. والحكم الثاني إنه موضوع نية صيام شهر رمضان، نية صيام شهر رمضان. عند المالكية اللي عنده 101 تأتيها تبقى شهر كامل، نية صيام رمضان شهر كامل، أشهر تأتيها كل ليلة نية مع الإمام الشافعي. واختار منها المالكية. وأصلها شخصه مذهب الشافعي. وقال الساكن فيها مذهب الشافعي. والمساجد مذهب الشافعي.
0: واضح.
2: ويختار مذهب المالكية أو أبو حنيفة. هل يأتي أبو له؟
0: واضح السؤال. نعم سؤال آخر.
2: السؤال الثالث.
0: تفضل.
2: السؤال الثالث هو في شخص عنده أربع أولاد ثلاث بنات. الأب هنا يشكر الله يعني خيوط علم ابن الأصغر المهنة هي الخياطة.
0: تمام.
2: بعدين يعرف إن هذا الابن المهنة حق الخياطة بعدين توفى الأبنة الأبنة توفى على ما يعني يفتح المحل ويخيط من دون ما يستأذن منهم وقام يدخل السنة كاملة بعدين يعطيهم حقهم التركة حياته وله.
0: واضح السؤال.
2: السؤال الرابع الأخير.
0: تفضل.
2: والله في بقال له صاحب بقال له مو موجود أنا فوين في المكلم أنا شغل العامل نفس بقال شغل العامل لكن هذا العامل لا يقبل الأسعار يزيد في الأسعار وناس يعطيه يشترون والزيادة هذه كلها تتابع الكتب المحل هل ياسر
0: هناك. واضح سؤال. معكم سؤال آخر. اسمعني إجابات إن شاء الله. نعم مسألة المرأة هذه التي صلت النفل وهي جالسة ثم أرادت القيام وقامت
1: لا بأس لأنه هي صلاة نافلة فيمكنها أن تصلي من جلوس أو أن تصلي من قيام إذا شعرت بنشاط قامت لا بأس أن تقوم أو كانت من قيام شعرت بتعب فيمكنها أن تجلس وحتى من دون سبب أنها تقوم أهم شيء لا تفعل ذلك متلاعبة لو قام تريد تصلي بعضها من جلوس بعضها من قيام بعدين تجلس بعدين تقوم تقصد بذلك اللعب يعني أن لما هي الآن جالسة تقول بعد شوية أنها ستقوم وستجلس بعد من دون أن يكون هناك عذر فهذا مضر لكن لو جلست ثم قامت فعن لها يعني ترى ما كان من قبل في نية أنها بتجلس تريد أن تجلس لا يوجد مانع والله أعلم
0: هي قالت في أثناء الصلاة يعني جزء من أثناء الفاتحة جزء من الفاتحة في الجلوس وجزء في القيام هل هذا يضر
1: لا بأس ولا يلزمها أنها تنتظر إلى القيام لأنه هذا ليس فريضا أن يمكنها أن تفعل وهي جالسة لو كانت تصلي صلاة فريضة وهي الآن جالسة أرادت أن تقوم شعرت بالنشاط وتريد أن تقوم لا يجوز لها أن تقرأ الفاتحة حتى تصلي للقيام لأنها الآن ستصلي إلى حال أمكن أعلى من الحال التي هي فيها الآن فلو كانت صلاة فريضة فنقولها تنتظر عن قراءة الفاتحة لكن لما أنها صلاة نافلة يمكنها أصلا أن تقرأ الفاتحة وهي جالسة فلا فرق يعني يمكنها أن تقوم أن تقرأ الفاتحة حال الجلوس وحال النهوض وحال القيام تكمل والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وأسئلة أبو أمين سؤاله الأول يسأل عن مأموم نسي الفاتحة أثناء الصلاة ثم بعد إكمال بعد ما أكمل الإمام صلاته قام وأتى بركعة هل هذا التصرف صحيح أم لا؟
1: نعم هذا هو التصرف الصحيح هذا الذي واجب عليه لأنه من نسي يعني معناه أنه فات ركن من الأركان فهذه الركعة التي نسي الركن فيها ملغاه

0: ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير على الجهود تبذل هذا في هذا البرنامج الطيب المبارك.
2: يا رب.
0: وسع صدوركم ما شاء الله لتلك الأسئلة. عندي السؤال الأول يا دكتور سالم، حول احنا نجلس بعد صلاة الظهر في المسجد وياتي الشيخ يدرس يقرأ نحن رياض الصالحين، وبعدين في أثناء استعراض الحديث أحيانا يقول هذا الحديث غريب، وأحيانا يقول هذا الحديث صحيح، وأحيانا يقول هذا الحديث ضعيف. نريد تبين نحن إيش معنى الغريب والصحيح
1: والضعيف.
0: تبين هو قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان آخر شيء، ونحن هذا غريب وهذا صحيح وهذا
1: ضعيف. واضح صحيح.
0: السؤال الثاني يا أخي، في الظاهرة يا أخي الآن بغينا منك التنبيه والإرشاد والنصيحة والأهمية لهذه يعني الناس اللي بس تختفي لحين في الصلاة. إيش هي أولا الحين نحن لما يقرأ الإمام في الصلوات الجهرية سورة الفاتحة ويقول ولا الضالين، واحد واثنان وثلاثة في المسجد ولا أربعة ولا خمسة يقول آمين، الباقيين كلهم ساكتين. يعني استغربنا، يعني كنا أول مسجد يهتز كلمة آمين، وهذا آمين هل جزء أو آية من الفاتحة؟ وما أهميتها؟ وليش كان أول الناس مهتمين بها والآن أصبحوا الآن وقاعد بعد وقت ما حد يقول آمين؟ كم منفار بس في الصلاة. ثانيا نلاحظ بعض الشباب لما يتقدمون يكون إمام يعطيها صورة قصيرة في الركعة الأولى، في الصورة الركعة الثانية صورة كبيرة. يعني إيش يعني ما هو الأشياء يعني يجب على الإمام، وما هي الشروط اللي تتوفر في الإمام يتقدم يكون إمام في لما الإمام في الصلاة؟ يعني إيش الشروط اللي تتوفر فيه؟
1: واضح.
0: أخيرا
1: فضل.
0: السنة المؤكدة التي لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر السواك وعود الأراك. أنا مستغرب ما حد يتكلم ولا حد يرق في هذا الموضوع، لا مدرسي حلقات التعليم في الأطفال ولا الأمة المساجد ولا العلماء يرقبوا في هذا، لأنه أنا سمعت أنه ربنا سبحانه وتعالى نصر عمر بن العاص وزبير بن العوام في فتح مصر بعود الأراك لما نبههم زبير وقال لهم تركنا سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الروم وبين المسلمين، قالوا ما هذا؟ قال السواك، فخروا يأتوا السواك من المسيال أو من الوادي، فلما رأهم الروم يسوقوا قالوا المسلمون يسنون أسنهم حتى يأكلوا لنا. نحن الآن لحين تركنا هذه السنة، ولاش تنبيه ولاش ترغيب؟ نبغاك توجيه للناس يرغبون أن شبابنا الآن وأولادنا وحتى الكبار السن ما يسوقوا ما يقومون بعود الأراك. هذا جزاكم الله خير وشكرا.
1: سمعوني إجابات إن شاء الله ستمر. وسؤال أبو أمين، هذا الذي الشافعي الذي يأخذ من المذاهب الأربعة.
3: الأخذ المذاهب الأربعة هو التزام بواحد، بالنسبة لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد يجب عليه أن يتقيد بواحد من هذه المذاهب، أما لو كان وصل إلى مرتبة الاجتهاد صار مثلهم فلا يعترض عليه، يأخذ بما فتح الله عليه وما ألهمه الله سبحانه وتعالى من خلال فهمه. ولكنه من زمان طويل قد انقطع هذا الأمر وصارت المذاهب الأربعة هي أربعة فقط لا يمكن الزيادة عليها. فقال والمجمع اليوم عليه الأربعة، في يقول هذا في مراكز السعود، والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه، يعني يكون قفوا يعني اتباع شيء من مذاهب أخرى غير مذاهب الأربعة الجميع منعه. يقول ولكن على موجب ما يسأل السائل أنه يريد أن يأخذ بمذهب آخر غير مذهب الشافعي في هذه المسألة التي ذكرها أو أي مسألة أخرى. أولا بالنسبة للمسألة التي ذكرها وهي مسألة العمرة، العمرة كما قال فريضة عند الشافعي كما حكى هو عاد، هذا على خلاف عندنا في المذهب، الأظهر من أقوال الإمام الشافعي بأنها فريضة، في قول آخر مقابل مقابل الأظهر في مذهب الشافعي بأنها ليست فريضة، والأخذ بقول في المذهب أولى من أخذ قول خارج المذهب، لأن معروف تفصيل الشروط والأشياء التي تتبع هذا. فلأن تأخذ بقول نص على ذلك في بغية المسترشدين على أنك تأخذ القول المرجوح في مذهبك أولى من أن تأخذ بقول خارج المذهب لوجود ربما شروط لصحة ذلك القول في ذلك المذهب. لكن طالما في المذهب الذي تعرفه سهل من الوصول أنك تصل إلى أحد علماء المذهب فتسأله عن تفصيل المسألة. الأمر الثاني في نفس مسألة العمرة أنه الآن حتى على القول الذي يقول بأن العمرة فريضة لا تجب العمرة اليوم، ما عاد يحتاج الآن يأخذ بشيء من المذاهب أبدا. على مذهب الشافعي العمرة اليوم ليست واجبة لعدم توفر شروط الاستطاعة، لأن من شروط توفر الاستطاعة الأمن على المال، واليوم قد يأخذ مال من غير وجه حق يأخذونه زيادة على المعتمر زيادة على الواجب الذي عليه. وقد قالوا أن العمرة لا يعني الحج والعمرة من باب أولى لا تجب على آفاقي قط، يعني في هذا الزمن نص على عدم وجوبها العلامة الشيخ بكر بن أحمد الخطيب في الفتاوى في فتاوى النافعة، ونقل عن والده بأن هذه أن فريضة الحج اليوم ليست فريضة على الناس لعدم وجود الاستطاعة، والسبب يعني ما يأخذونه وأشياء فرضوها على الناس ليست واجب عليهم، بهذا تسقط وجوب الحج وتسقط وجوب العمرة. ولكن مع ذلك إن ذهبوا خصوصا الذي لم يذهب أبدا أنه على الأقل مرة واحدة يذهب لأداء فريضة الحج لأجل أن يؤدي هذه الشعيرة العظيمة، وإن كانوا يأخذون عليه الزيادة وكذلك العمرة يكون أفضل. فإذا الخلاصة بالنسبة للعمرة ما عاد يحتاج أن يقلد شيء من المذاهب الأخرى، إن شاء يقلد وإن شاء لا يقلد، وسقطت العمرة الفريضة لعدم توفر الشروط وهو من شروطها الاستطاعة. عموما بالنسبة للأخذ بشيء من المذاهب الأربعة لا بأس، لكن قالوا كما نصوا عليه عند الحاجة ليس عند الاشتهاء والرغبة. أنا اليوم بأخذ مذهب الشافعي، بكرة أنا بأخذ مذهب مالك، وبعده بأخذ الحنبلي، وبعده كذا. هذا ليس الأمر متروك لهوى النفس، وإنما متروك للحاجة الذي تدعوك. الأصل أن تبقى على مذهب واحد ولا تلخبط بين المذاهب، لكن دعت لك حاجة. الآن أنا بتكلف، أنا محتاج إلى مبلغ من المال، بدل أن أقول بأن العمرة فريضة على المذهب الشافعي أنا أقول بأنها سنة على مذاهب أخرى، فهل لي أن أخذ بذلك؟ نقول لا بأس لك أن تأخذ بذلك، لكنه أهم شيء أنه لا يكون لأجل تتبع الرخص يأخذ من المذاهب أسهلها، لأنه هذا ربما يؤدي إلى رفع التكاليف التي عليه، كلما رأى في مذهب جانب أسهل أخذ من ذلك المذهب، وهذا ذموه شرعا. وقد نص في بغية المسترشدين على أنه لا يجوز الأخذ برأي مرجوح إلا إذا دعت الحاجة إليه، لأنه ليس دين الله الشيء ونقيضه، ليس دين الله واجب وغير واجب، لا. هو الآن يعني نحن الآن نقول بالنسبة للعمرة إذا أردنا تطبيقها، العمرة إما أن تكون عند الله واجبة أو عند الله ليست واجبة. الآن هم يبحثون عن الحكم الشرعي، ما هو حقيقة عند الله، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ الإمام الشافعي يقول نعم هي واجبة، غير من الأئمة الآخرين الذي ذكرهم مالك وأبي حنيفة يقول بأنهم ليسوا واجبة، لكن ليس دين الله أن العمرة واجبة أو غير واجبة، وإنما دين الله واحد من هذه الأشياء، إما أن تكون واجبة أو تكون غير واجبة. فلذا إذا أنت تعتقد أن مذهب الشافعي هو المذهب الراجح في هذه المسألة لا يمكن أن تعدل، أو حتى ترى أنه هو المذهب الراجح عموما لا يمكن أن تعدل عما تراه الراجح إلى شيء آخر إلا حينما تدعو له الحاجة، ليس هو النفس وإنما الحاجة لوجود مشقة. فبعض الأشياء الآن في المذهب الشافعي لا يعمل بها لوجود المشقة فيها، ومن ذلك الإيجاب والقبول في عقد البيع خصوصا في الأشياء الصغيرة المحقرات للصعوبة فيها، هذه صار اليوم لا يطبق على المذهب الشافعي. فلا بأس أن نأخذ بمذاهب أخرى، وخصوصا إذا وجد قول في المذهب الشافعي. الخلاصة أنه إذا وجد قول في المذهب أحسن من أن تأخذ قول خارج المذهب، إلا إذا عرفت تفصيل ذلك القول، ما يكتفى فقط على بعض الكتب التي تنسب إلى المذاهب، لأنه قد تخطئ، وخصوصا كتاب فقه السنة. فقه السنة هذا كتاب يحتاج إلى ضبط، ليس مضبوط تماما، حتى إذا قال شيء ونسبه للمذهب عليك أن تتأكد منه. وكذلك أيضا سبل السلام، سبل السلام العبد الفقير، أنا تتبعت مواضع فيه نسبها للمذهب الشافعي ليست هي معروفة، أو ربما قد تكون أقوال قديمة ليست هي المعروفة اليوم وليس عليها العمل. فلذا إذا تريد أن تعرف المذهب هل هكذا، ارجع إلى كتبهم أو ارجع إلى علمائهم، وارجعك إلى علمائهم موثوق بهم أو لا، حتى تعرف تفصيل المسألة، لأن قد تكون في كتاب اعتمدت عليه هي مرجوحة في هذا الكتاب وليست راجحة. فعلى كل حال الخلاصة أنك تبقى على مذهبك وتأخذ بالأقوال التي داخل المذهب أولى وأسلم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله الثالث يسأل عن رجل خياط وعنده 4 أبناء وثلاثة بنات، وعلم الولد الأصغر مهنة الخياطة، ثم توفي هذا الأب واستمر هذا الابن الأصغر بفتح المحل والدكان الذي هو ملك للعائلة للأب، ولا يعطيهم شيء، ثم بعد فترة يقسم هذه التركة. ما الحكم في هذه الحالة؟ هل يجوز له أن يتصرف بدون إذنهم أم لا؟
3: هذه عموما الناس يتساهلون فيها، لا يجوز للشركة أن يتصرف أحدهم في مال الشركة، يعني أي شركة سواء أنها شركة باشتراك بينهم أو بوراثة، لا يجوز إلا برضى الباقين. مات الشخص ورثوا أولاده، يقوم واحد منهم يأخذ السيكل لمشاويره الخاصة أو يأخذ السيارة أو يسكن في البيت، أي حاجة من هذا المال تركة تعتبر شراكة بين الجميع، أبناء الميت وبقية الورثة لو كانت معه زوجة، وخصوصا ربما إذا كانت الزوجة ليست أمهم، هي من أسرة أخرى غير أمهم، فتجدهم ربما يهملون حقها، أو مثلا هم الأولاد ربما يهملون حق أخواتهم، فهذا كله غير جائز. فهذا الشخص إذا كان قد فعل هكذا بالفعل، الأحسن أن يحصل بينهم توافق على مسامحته فيما مضى ويعطيهم تعويض عن الأيام التي مضت، ولكن لو ما رضوا فيكون عليه للمدة التي سكن، يعني كان اشتغل في الدكان واشتغل بآلات والده هذا الذي هو تركه ولم يعطيهم نصيبه ولم يستأذنهم، يكون عليه أجرة مثل لهذه الأدوات كلها لبقية الورثة، إلا أنه يستطيع بعدين أن يحلفهم أنهم لم يكونوا راضين، قد يكون ابتداء هم راضون، عادهم إلا قلوبهم نظيفة وقلوبهم صافية، مات والدهم هم راضون سكتوا عن هذا، فهم يمكن أن يحتج بهم أنهم كم راضون في ذلك الوقت، قالوا لا نحن ما نها راضين لكن ما قدرنا نقول لك شيء. فأحسن مثل هذه الأمور أن تكون هناك مصالحة ولا يكون فيها مطالبة شحيحة، ما بعد الأيام بعد ما يعرف الأمر ويمكن المطالبة فيها. وعلى كل حال ننتبه لهذه المسألة، لأنه كثير من الناس يأتون ويسألون في هذا، يقول واحد أنه خرج من البيت وبقية أخوانه لا يزالون في البيت من دون إذن منه ولا رضا أن يبقوا في البيت، فهو الآن يريد له أن أجر منهم، يرفضون يقولون له تعال إذا بغيت تعال اسكن معنا، فالأمر ليس كذلك، إذا كان برضاه لا بأس، لكن من دون رضاه يخرجون من البيت ويأجرون هذا البيت أو يقسمونه، يعطونه قسمه، يعملون قسمة بينهم ويعطون هذا الشخص الذي هو لا يريد، ليس ملزم على أن يسكن، وإنما له حق المنع، منع بقية الورثة، هذا من ناحية الحق الشرعي، لكن لا ينبغي أن يكون بين الإخوة ذلك، يكون بين مسامحة أخوانك لو بقوا في هذا البيت وأنت برضاك ومسامحتك، أنت ما بيضيع أجرك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ربما هذا قد يكون أفضل من كثير من أعمالك الصالحة التي فعلت، ولكن بالمقابل للورثة ينتبهون، لا يستقل أحد بشيء مال التركة من دون رجوع للباقين، وإلا شوف بيتقع منها مطالبة في الدنيا وبتقع المطالبة الأكبر يوم القيامة والعياذ بالله.
1: جزاكم الله خير سالم. وفي مثل استعمال بعض الأشياء والأمور التي ورثت، هل يجب أن يستأذن أم أنه يكفي علم الرضا؟
3: في كل صغير أو كبير، لو كأس ما يمكن لأحد من الورثة أن يستعمله من دون رضا الباقين، من دون رضاهم، ولا يستعمله إلا بإذن منهم أو قرينة تدل على الرضا، عارفهم وأخوانه أنهم سامحون في هذا، لا يكون هناك بعدين شحة، يعني الأشياء الصغيرة قد يسامحون فيها، الأشياء الكبيرة ما مسامحون، كأس بيشرب فيه ما عندهم أي اعتراض، لكن بيأخذ سيارة من دونهم هم موافقين عليها، المدار على وجود القرينة الذي تدل على الرضا، إذا وجدت قرينة تدل على الرضا لا بأس أن يأخذ حتى السيارة، أخوانه داريم عارفين بكل شيء ولا يعترضون عليه، عارف أن أخوانه موافقين على هذا الشيء لا بأس، لكنه يكذب على نفسه ويقول أخواني موافقين وهو عارف في قرارة نفسه أنه ما موافقين، أين القرينة الذي تدل على الرضا؟ ماشي قرينة تدل على الرضا ويقول أنا داريبه أنه موافقين، لا يمكن، لأنه أحيانا قد يكون بالأخذ بالسيف، بسيف الحياة، قد يكون هذا بالحياة وما أخذ بالحياة كأنه قد أخذ بالسيف، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. والسؤال الأخير أبو أمين، سؤاله يسأل عن بقالة وصاحبها مسافر، العامل موجود في البقالة لكن العامل لا يعرف بعض الأسعار، فيرفع الأسعار هو يمكن بالنسبة له يعني احتياط، لكن هذا ينفر الناس من هذه البقالة وعدم الشراء فلا يشترون. فهل يأثم العامل بهذا الحالة لأنه فعل هذا الأمر أو
3: لا؟ لا، هو لا يأثم، هو يجتهد في الأمر ولا يزيد، يكون هناك حكيم يعني لا يزيد كثيرا، وإنما بحيث أنه يكون هذا الغالب أن الناس يبيعون فيه أو بزيادة عليهم قليلا، لا يفعل ذلك عمدا. إذا فعل عمد أنه يزيد في الأسعار لأجل أن ينفر الناس ولا يأتون إلى عنده، هذا بيكون حرام لأن هذا خان الأمانة. وإذا كان لا، هو إنما يفعل ذلك احتياطا لصاحب العمل واحتياطا للسعر، فهذا غير آثم به. والله أعلم. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. والأسئلة السادة من أربع سعيدة، سؤاله الأول يسأل عن بعض الأحكام التي تطلق على الأحاديث مثل الغريب والصحيح والضعيف، هذه الثلاثة ما المراد بها؟
3: والأكثرون قسموا كل السنين إلى صحيح وضعيف وحسن. أولا بالنسبة للحديث الصحيح، ومن نقل إلينا بنقل العدل التام الضبط في كل رجاله إلى من أول السند إلى آخر عند المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم رجال ثقات موثوق بهم على درجة عالية من الضبط والإتقان، فهؤلاء فهذا الحديث نسميه صحيح وهذا يحتج به. والحديث الحسن هو أقل مرتبة خفيفة، وهو أن رجال معروفون بالضبط لكنهم لم يشتهروا اشتهار الرجال الذين يروون الحديث الصحيح، فهذا يسمونه الحديث الحسن. والحديث الضعيف هذا الذي وصل إلينا بطريق فيه راو مجهول أو فيه رجل متكلم عليه، يعني هذا الرجل ما موثوق في حفظه أو موثوق في صدقه أو مجهول، حتى لو قال حدثنا رجل طويل أسمر، رجل طويل أسمر من هذا؟ قد يكون إنسان عدل وقد يكون إنسان غير عدل، فهذا الضعيف لا يحتج به في الحلال والحرام، وإنما يعمل به في فضائل الأعمال. هذا الذي عليه الأكثر من الفقهاء والمحدثين بأن الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه، على خلاف بينهم في مسألة أن لا يعتقد سنية العمل بهذا الحديث، وإنما يقول أنه يعمل به احتياطا حتى لا نثبت السنية وهو حكم شرعي بحديث ضعيف، على خلاف في هذه المسألة. الناس بعض الناس الذين يسمعون بأنه حديث ضعيف يعني يتركه مباشرة ويظن بأنه هذا حديث موضوع، لا فرق بين الحديث والموضوع. الحديث الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا تجوز روايته ولا تحل إلا عند نسبته وبيان بأنه موضوع، ومن المختلق رواه ولم يبن حكمه فبعصيان قمن. يعني إذا كان الإنسان يروي الحديث الموضوع ولا يبين بأنه موضوع هذا يكون عاصي. أما بالنسبة للحديث الضعيف لا، لأن الحديث الضعيف قد يكون بالفعل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طريق الوصول إلينا جاء ليكون الراوي في مجهول. قد يكون هذا الراوي المجهول هذا من أصلح الناس، لكن نحن ما نعرفه فنحكم على الحديث بأنه حديث ضعيف. فأصحاب الأحاديث هذين الذين جمعوا الأحاديث أضاعوا حفظ الثلث بالثلثين لأجل أن يكون الحديث عندنا حديث مضبوط لتأخذ منه الأحكام، تنازلوا عن كثير من الأحاديث الذي فيها شبه الضعف، احتمال يكون ضعيف تركوه، وصارت بعدين عندنا حديث صحيحة، خصوصا في مثل الصحيحين البخاري ومسلم، منزهة تماما عن أي احتمالية أن يكون هذا حديث ضعيف، فصارت الحديث التي يرويها البخاري ومسلم بأنها حديث صحيحة. الخلاصة، حينما تسمع حديثا رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه البخاري ومسلم أو رواه الشيخان أو متفق عليه أو وفي الصحيحين، هذا ما تحتاج أن تسأل عليه ولا تحتاج لأن تقول بأنه هذا حديث صحيح ولا شيء. وقد عابوا على بعض الذين اشتغلوا بالحديث في الزمان المتأخر هذا، أن حينما ذكر هذا العلامة صاحب منهج النقد على ذلك الشيخ الذي كان اشتهر وعرفه، أنه حينما يذكر البخاري يقول وهو صحيح، قال الحكم عليه بعد وهو صحيح، هذا خطأ، لأنه جميع ما في البخاري وجميع ما في مسلم مسلم بصحته. حتى لو رجعنا مثلا إلى الكتب المتقدمة، مثلا لو رجعنا للمجموع للنووي، حينما يذكر البخاري ما يقول هو صحيح، حينما يذكر حديث رواه مسلم ما يقول بعد وهو صحيح، وكذلك أيضا في بلوغ المرام خلاص يكتفى بذكر اسم هؤلاء عن الحكم على الحديث. هذا الحديث نحكم بأنه حسن ولا صحيح ولا ضعيف ولا غيره حينما يرويه الترمذي، يروي أبو داود، يروي غيره من أصحاب السنن أو المسانيد أو المجاميع الأخريات، هذا الذي نحتاج للحكم. حينما يكون رواه البخاري ومسلم ما عاد يحتاج للحكم عليه، ويبقى الحديث الغريب وهو
1: نقف عند الحديث الغريب. وناخذ اتصال من ابو محمد من تريم. تفضل اخي ابو محمد. ابو محمد نعم تفضلوا.
2: الو
1: اسمعكم ابو محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: ما نزال يا أخي لو سمحت.
1: تفضل اسمعكم الشيخ.
2: سافر صلى مع ناس مدينين يعني صلاة المغرب.
1: تمام.
2: ألو.
1: نعم نسمعك. مسافر صلى مع المقيمين صلاة المغرب.
2: صلاة المغرب.
1: نعم.
2: بعدين قام بيصلي صلاة العشاء. بيذكرها يعني.
1: تمام.
2: وقام واحد من المقيمين اللي صلى معه. هل تنعقد للجماعة دي ولا ما تنعقد للمقيمين ده؟ صلاة العشاء.
1: تمام. واضح.
2: تمام.
1: نعم. معك سؤال آخر؟
2: لا تشكر.
1: اسمعوا إن شاء الله. نعم. وقفت من الحديث الغريب.
3: تمام. الحديث الغريب الذي يكون في سنده راو واحد. هذا حديث أنه في أحد سنة ولو صحابي لو كان واحد صحابي هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده نقل عنه بالتواتر حتى هذا لا يزال أنه الحديث أنه غريب ومرتبته على حسب قد يكون حديث غريب صحيح قد يكون حديث غريب حسن قد يكون حديث غريب ضعيف والله أعلم.
1: كذلك عندنا مداخلة من بعض المستمعين يقول أنه هذه مثل هذه الأحكام وإطلاق أنه صحيح أو ضعيف أو حسن هل يفضل أن توضع أمام الناس عند عوام الناس أم أن هذا أمر مختص بطلاب العلم وبالعلماء؟
3: هو يختلف الأحكام أحيانا قد يكون للناس لتبين للناس أن هذا الحديث صحيح فينبغي أن يبين لهم بأنه صحيح وهذه الأحكام أحيانا لا تؤخذ بأنه هكذا لا يقال للناس بأنه هذا حديث ضعيف ولأنه لو كان فضائل أنت لما تقول حديث ضعيف أنت تضعف له همته نعم. للأخذ بهذا الحديث وإنما أنت تقول له في مثل هذا إذا تريد أن تعطي الحكم وإعطائك للحكم هذا ليس أمر معيب فيه وللتبيين لا بأس من التبيين لكن بطريقة التبيين تختلف فبدل ما تقول هذا حديث ضعيف وإنما تقول هذا حديث يعمل به فضائل الأعمال فهو حديث معمول به في فضائل الأعمال بل بعض العلماء يقدم على القياس الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب إلا هو لو كان ما في عندنا إلا حديث ضعيف في هذا الباب قد يأخذ بهذا الحديث ولو في الأحكام لكنه ليس مذهبا هذا خارج المذهب إذن الخلاصة لا مانع من تبيين الحكم على الحديث وخصوصا إذا أنت تبين أنه حديث صحيح أو حسن ولكن حينما تبين بأنه ضعيف هذا الذي يحتاج إما أن تسكت عن الحكم عليه بضعفه إذا كنت تدعو الناس إلى الأخذ بهذا العمل الصالح الذي دل عليه هذا الحديث الضعيف أو تبين أنه حديث يعمل به فضائل الأعمال والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وسؤاله الثاني سيد عمر أبو سعيد يسأل عن التأمين في الصلاة الجهرية بعد الفاتحة قال نجد أن كثير من المصلين يبقون ساكتين ولا يؤمنون والذي يؤمنون قليل قال بهذا بخلاف الماضي كان يرتج المسجد بهذا التأمين وهل يعتبر هذا التأمين جزء من الفاتحة فيجب أم لا؟
3: طبعا هو كما هو معلوم ليس جزء من الفاتحة وهو إنما سأل لهذا للتبيين لا يخفى عليه بأنه ليست جزء من الفاتحة ولكن ليسمع الناس حكم المسألة طبعا ليس جزءا من الفاتحة والتأمين هذا سنة هي قول آمين ومعناها اللهم استجب بعد ما ناتي بالدعاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا مع الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين وينبغي هنا سكتة خفيفة بين ولا الضالين وبين آمين ثم بعدين آمين وهذه آمين يسن أن يجهر بها الإمام وأن يجهر بها المأمومون كذلك أيضا بعض المأمومين ربما هو ما يترك آمين بس بسر كسل عبارة عن كسل فيما يريد أن يعمل فاتته سنة الجهر بها وهذا من المواضع التي يجهر المأموم فيها خلف الإمام فكان المطلوب منهم أن يجهروا بآمين وهذه تكون في عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وحتى لو كان خارج الصلاة لو قال آمين حتى أنها قد تكون مطلوبة هذا فيما يتعلق بالمسألة عرفنا بأنها سنة وأن الجهر بها وكذلك بالنسبة للإمام الذي نشهده أن عدم الجهر من الإمام أما بالنسبة للمأمومين والله أعلم يعني المسموع عندنا والمشاهد أنهم يؤمنون على ما يبدو لنا لكن بالنسبة الذي نراه في تقصير هو جهر الإمام بآمين ما نسمع التأمين من الإمام إلا في بعض الأحوال أو من بعض الأشخاص والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله الثاني يريد منكم التوجيه في مسألة أن بعض الأئمة في الركعة
3: طيب قبل أن نأخذ هذا ذكرت أمرا فيما يتعلق بهذا قالوا لو لم يكن من فضل الجماعة إلا التأمين خلف الإمام لكافى هذا فضل كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن بتأمين الإمام فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له بس بيقولك آمين مع الإمام الإمام يؤمن والمأموم يؤمن فتؤمن الملائكة مع تأمينهم يغفر الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه وافق تأمين أشخاص الأخيار عند الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، فيخرجون من كل جماعة مغفور لهم. صلينا الظهر مغفور لنا، صلينا العصر مغفور لنا، كل بس العصر ماشي فيها تأمين ظهر وعصر ماشي تأمين ظهر، إنما يعني الصلوات الجهرية، وهذا يكون حرص على الجماعة في الصلوات الجهرية مغرب عشاء وصبح، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله هذا الثاني أريد منكم التوجيه لبعض الأئمة الذين يقرؤون سورة طويلة في الركعة الأولى ويقرؤون سورة قصيرة في الركعة الأولى وسورة أطول منها في الركعة الثانية.
3: هذا خلاف السنة، بل يؤدي إلى الكراهة. السنة هي تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية، هي تطويل قراءة الركعة الأولى على الركعة الثانية. وكذلك أيضا من السنة أن يكون هناك ترتيب، يعني إذا قرأ في الركعة الأولى مثلا من الضحى يقرأ بعدها ألم نشرح، وكذلك أيضا أن لا يكون هناك عكس، لا يقرأ ألم نشرح في الأولى وفي الثانية يقرأ الضحى، وهذه أدي إلى كراهة. فالمطلوب هي أن يتعلم الإمام هذا قبل أن يأم الناس أحكام الإمامة وما الذي عليه أن يفعل ذلك. وفي كتب سهلة ومتداولة في هذا يمكن أن يرجع إليها، وأحسن شيء هو بالتلقي عن المشايخ، فالمشايخ يغنون عن الكتب ولا تغني الكتب عن المشايخ، لأنه ربما يفهم المسألة هو فهم خطأ. كما كان واحد كان يقول أن الناس تركوا سنة مهجورة، ما هذه السنة المهجورة؟ قال لا يعمل بأحد هذا في هذا الزمان، ما هذه السنة المهجورة؟ دلنا عليها. قال من أحيا سنة قد أميتت فله أجر 100 شهيد. طيب ما هي السنة؟ قال أكل العسل يوم الجمعة، أكل العسل يوم الجمعة، الناس قد تركوا هذه السنة. قال فين وجدته؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب العسل يوم الجمعة. فعجيب هذا، فين هذا الحديث؟ إذا كان فعلا الناس قد تركوا دلنا على هذا الحديث. فجاب الكتاب فقرأوا الكتاب، فإذا بها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الغسل يوم الجمعة، فهو الغسل وليس العسل. فرجوع إلى المشايخ وخصوصا أساسيات، هذه أساسيات الدين لابد من التلقي بها عن المشايخ حتى لا يكون هناك خطأ في فهمها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك يريد تنبيه وتوجيه في مسألة السواك والعمل به.
3: نعم، السواك هذه سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يفرض علينا لولا أنه يخاف أن تشق علينا، فينبغي لنا الحرص على السواك عند الوضوء خصوصا، وكذلك أيضا عند الصلاة وعند كل من صلاة التراويح، كل ركعتين من صلاة التراويح صلينا إذا نقوم للركعة التي بعدها يسن لنا الاستياك. فالاستياك هذه سنة مؤكدة، يكون تركها مكروه، هو سنة كل وقت، كل وقت تستاك مثل الذكر، عاد الذكر مكروه في الحمام ونحو من الأماكن المستكثرة، السواك ليس مكروه في الحمام ولا في الأماكن المستكثرة، فيصير كأن السواك هذا على الإطلاق مطلقا أنه سنة إلا إذا وصل إلى درجة الإضرار باللسان بالأسنان أو باللثة أو باللسان، حتى لو كان يستاك وكذا يدرك لسانه. فالسواك هذه سنة، ويسمى بها دلك الأسنان وما حواليها وكراسي الأضراس، وكذلك اللسان. اللسان لا تقل أهمية عن السواك، لأن ربما الروائح هي التي تحملها اللسان أكثر مما تحملها الأسنان واللثة، وربما البكتيريا التي تكون فيها أكثر من غيرها، فينبغي لنا الاهتمام بالسواك عموما وخصوصا حينما يؤكد الشرع عليه. فالصلاة تفضل إذا كانت بالسواك على حينما تكون الصلاة من غير سواك بدرجات عالية وكثيرة، ستندم على فوات السواك يوم القيامة. إذا ما تيسر لك بأي شيء، ما تيسر لك بالأراك، بما يتيسر لك بأي شيء خشن يقلع القلح الوسخ الذي على الأسنان بأي شيء، ولو بطرف الثوب، هذا طرف الثوب ليس دائما، إنما يكون عند الحاجة، عند ما عندك سواك الآن حتى لا تضيع الفرصة، ويكون هذا بطرف الثوب، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا أبو محمد من تريم. أبو محمد من تريم يقول أنه هناك مسافر دخل المسجد فصلى مع المقيمين صلاة المغرب، ثم بعدما أكمل صلاة المغرب قام يصلي العشاء قصرا وجمعا مع المغرب، فقام معه أحد المقيمين وصلى معه لكي يحصل الجماعة، فما تصرف هذا المقيم؟ هل يصح وسكون صلاته صحيحة أم لا؟
3: تمام. بالنسبة للمسافر أولا مضبوط فعله كونه صلى المغرب مع الناس، ثم بشرط أن يقوم حالا من دون أن يمضي مقدار ركعتين خفيفتين فيصلي العشاء ولو وحده ويقصر الصلاة فيها ويصلي ركعتين إذا كان سفره طويل. هذا بالنسبة للإمام لا مؤاخذة عليه، أو هذا بالنسبة للمسافر. بالنسبة للمقيم إذا كان بيصلي العشاء معه إعادة فهذا أيضا مطلوب، ولكن يصلي أربع ما يصلي ثنتين، لأنه هذا مقيم، والمقيم لا يصلي لا يصلي اثنتين وإنما يصلي أربع، فهو يصلي العشاء معه أربع أداء، يعني على سبيل إعادة، أو يكون على سبيل القضاء. إذا كان إعادة حصل فيها فضل الجماعة، لأنه هذا إعادة خلف أداء، والمعادة معادة للأداء، فلا يعتبر هذا اختلاف، فيحصل فضل الجماعة في مسألة الإعادة. وإذا كان صلى قضاء على المعتمد في المذهب مقرب المذهب أنه لا يحصل فضل الجماعة، لأنه الإمام يصلي أداء والمأموم يصلي قضاء، المأموم إذا صلى قضاء خلف الأداء لا يحصل فضل الجماعة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. ونأخذ اتصال من أبو حمد من تريم، تفضل أخي أبو حمد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله شيخنا وجزاكم الله عنا وعنهم خير الجزاء.
1: تفضل.
4: شيخ سالم حفظكم الله، يذكرون قاعدة يبنون فيها سلوك الأدب وامتثال الأمر، بالنسبة لجانب امتثال الأمر ما يتضمن في وسط سلوك الأدب أنه امتثال الأمر يعني التزاما بالأدب في التوجيه النبوي، هذا الجزئية الأولى. الجزئية الثانية فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الصلاة الرحمية، هل الانقياد أو الالتزام بعدم السيادة وذكرها أو سلوك الأدب في ذكرها، مع ملاحظة حيثية أنه امتثال الأمر منطوي فيه سلوك الأدب إذا كان الأمر واضح. جزاكم الله عنا كل خير.
1: نعم سمعني جمعكم تجيبون على
3: سؤال. تمام. نعم كما ذكر أنه في ضمن امتثال الأمر هو سلوك أدب، سلوك أدب أنه امتثل ما أمر به، وأحيانا قد يكون سلوك الأدب أفضل، وأحيانا قد يكون امتثال الأمر أفضل. ليس على إطلاق يقول امتثال الأمر خير من سلوك الأدب كما هو المسموع، وإنما أحوال، وقد حصلت للصحابة أحيانا سلوك الأدب وتركوا امتثال الأمر. على كل حال هو ليس هذا موضوع سؤال، موضوع سؤال في كلمة السيادة سواء كان في الصلاة الإبراهيمية أو لا. هو هنا الآن لو كان في عندنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسودوني، لو فعلا هكذا في حديث أنه لا تستخدموا، ثم بعدين نحن جينا بلفظ السيادة، هنا بنقول الآن نحن سلكنا الأدب وخالفنا الأمر. لكن الواقع أنه ما في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة، وهو قد أشار لنا ضمنا في أحاديث أخرى بأنه هو سيد ولد آدم، ولا نختلف على كونه سيد ولد آدم، وقد نصوا كما نص عليها في بغة المسترشدين أن الزيادة على الوارد ليست مذمومة، وإنما الناقص عنها هو المذموم، يعني خصوصا فيما يتعلق من قبيل الدعاء. إذا زاد الإنسان على الدعاء الوارد، أهم شيء أنه أتى بالدعاء الوارد تماما، زاد عليه قال لا مؤاخذة في ذلك، وما هو منقول عن السيد السمهودي المؤاخذة لو كنا بنبدل، بدل هذا الدعاء كما يفعله الآن يفعله بعض المعاصرين، قال نبدل اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، قال نحن نسافر على الطائرة، فين كآبة المنظر وفين الأشياء هذه؟ نقول هذا الوارد لا يبدل، معك دعاء بعدين هات باللائق على الحال. وبالنسبة للدعاء هذا بعضهم استحسنوا أن يؤتى به مرتين، أن يؤتى به كما هو من دون زيادة، ويؤتى بعد ذلك، وهذا منصوص أيضا عليه، يؤتى بعد ذلك بالزيادة. فمثلا نحن اليوم من فضل الله تبارك وتعالى نشرب ماء عذبا فراتا باردا نظيفا مفلترا، ما صح مفلتر، هذا حقه نعمة أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فنحن إذا زدناها ابتداء الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا باردا مستساغا نظيفا، يعني قد يكون زيدنا على الوارد. في من يقول أنك تزيد على الوارد ماشي إشكال، أهم شيء أنك تأتي بالوارد، وفي من يقول لا الأحسن أن تجعلها مرتين حتى لا تفوتك، أنت تحمد الله سبحانه وتعالى على كونه نظيف أيضا، تحمد الله كونه مفلتر، أن بعض الناس ما يشربون هذا الماء، أنت عندك هذا الماء فأنت تحمد الله عليه، في كل نعمة أنعم الله علينا بها ينبغي لنا أن نقابلها بالشكر لله تبارك وتعالى. وعلى كل حال بالنسبة لمسألة السيادة صار مسألة منقولة مذهب، فمنهم من رأى عدم الاتيان بالسيادة مثل الخطيب الشربيني، الخطيب الشربيني قال الأفضل عدم الاتيان بالسيادة، والشيخ ابن حجر كلامه متردد في ذلك، بينما العلامة الرملي قال لا بل ينبغي أن يأتي بلفظ السيادة. هو بياتي الكلام هذا امتثال الأمر أفضل ولا سلوك الأدب أفضل لو نهانا النبي، أصلا ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، هو علمنا كيف صيغة الصيام، وقد فهمنا من كلامه أيضا سابقا هو سيدنا ونحن لا نختلف على كونه سيدنا، وهذا الذي عليه أكثر المتأخرين من الشافعية على سنية الاتيان بالسيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحد يقول منهم بأنها تبطل وإلا مكروهة، وحتى الكراهة ما يقول أحد، الكلام خلاف الأفضل نأتي بها أو الأفضل أن لا نأتي بها، والله أعلم.
1: فالإنكار على من يقول بالسيادة هذا إنكار خاطئ.
3: أيوه نعم أيوه. مرة رأيت كتاب حاشية الباجوري، هو أتى به كان يقول ويسن أن يأتي بالسيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكورة في حاشية الباجوري، المعلق عليه علق عليه قال أفتى الشيخ بن باز بأنه لا يأتي بهذه الزيادة. هذا ما له علاقة بن باز، هذا حنبلي، وهذا الآن يتكلم في المذهب الشافعي. هو لو كان قال أنا أفتى فلان الشافعي بأنه لا يؤتى بها، بنقول مسألة نقاش في المذهب، ويأتي بحد آخر ما له علاقة بالمذهب، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ومعنا سؤال واقعت حال، قال أنه في خطيب جمعة تأخر تقدم وبكر على غير العادة وصلى وخطب بالناس وصلى بالناس، فبعض الناس تأخروا بسبب هذا التقدم الخطيب، فكثير قال منهم وخصوصا من الشباب أدركوا مع الإمام بعد الركوع الثاني من الركعة من صلاة الجمعة، وبعدما سلم الإمام قاموا وأكملوها ركعتين.
3: نعم.
1: ما الحكم في هذه الحالة؟
3: تمام، هو الإنسان لا يزال مدرك للجمعة إن أدرك ركعة مع الإمام، إذا أدرك الركوع يعني كونه أدرك الركوع الثاني واستمر معه في الجماعة إلى الركوع الثاني عند العلامة الرملي وعند العلامة ابن حجر إلى أن ينتهي من الصلاة، مستمر معه، مش يدركه في ركوع بعدين ينوي المفارقة. الرملي قال لا بأس، وإذا يرتفع من السجود الثاني، إذا ارتفع من السجود الثاني أراد أن ينفرد عن الإمام لا بأس، والعلامة الشيخ ابن حجر يقول لا، بل لابد أن ينتظر حتى يسلم. فهناك في هذه المسألة أنه إذا أدرك ركعة، لكن الواقع كما تحكي أنه جاء بعد الركوع الثاني، يعني في الاعتدال سمع الله لمن حمده أو في التشهد، فجاء ويصلون هنا. الآن تأتي المسألة الذي يقولون نوى ولا صلى وصلى ولا نوى، فهم ينوون الجمعة لأنها لا تزال الجمعة باقية بالتبعية للإمام، فيجب عليهم أن ينووا جمعة ولكن يصلوا أربع ركعات، صلوا ظهر أربع ركعات لأنه ما أدركوا ركعة مع الناس. فهؤلاء الناس الذين صلوا أدركوا الإمام في التشهد وقاموا أتوا بركعتين عليهم قضاء، عليهم صلوا قضاها ظهر، صلوا ظهر أربع ركعات الآن قضاء لهذه الصلاة التي أخطأوا فيها. وكل من يريد أن يقدم على العمل عليه يسأل عن حكم الشرع فيه، ولكن من أدرك الركوع قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع أدرك الجمعة معه، وبالتالي جمعته صحيحة ولا مؤاخذة فيها، ولكن المؤاخذة عليه في التأخر، كونه تأخر حتى فاتته شيء، لأنه حرام الاشتغال بعد الأداء بعد دخول الخطيب، يعني عند بعد دخول الخطيب على المنبر هذا يكون حرام الاشتغال، وقبل ذلك بعد الظهر وقبل دخول الخطيب يكون الاشتغال بهذا يكون مكروها. فالمبادرة للجمعة فهذا أمر مطلوب، والناس الآن ربما يبحثون عن المساجد التي تتأخر عن الجمعة، كل هذا ليس داعي لهم، يعني أنهم مشتغلون بذكر ولا بعمل صالح، وإنما مشتغلون بالنوم أو بأشياء ترهات وأباطيل بالنسبة لأمور الآخرة. فالمطلوب في الجمعة المبادرة والمسابقة على الحضور مبكرا، لو علموا لو كانوا يشاهدون ما الذي يفوتهم من الثواب ما كانوا ليتأخروا في هذا الموضوع. على كل حال الخلاصة مرة أخرى نقول إذا كانوا أدركوا الركوع الثاني مع الإمام فلا يأتون إلا بركعتين، وإذا لم يدركوا الركوع وجدوه في الاعتدال وما بعد الاعتدال عليهم أن يأتوا بأربع ركعات، والله أعلم.
1: ويجب عليهم القضاء على كل
3: لمن صلى ركعتين ولم يدرك ركعة مع الإمام يجب عليه القضاء. نعم والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. وإلى هنا أيها الأخوة المتابعون والمستمعين وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والشكر للشيخ سالم بن أحمد بن أبو بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا أستاذ عبد الله مبروك بريك، نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
3: الفاتحة. أن الله يغفر ذنوبنا ويستجيبنا ويسهل مطلوبنا ويقضي حاجاتنا، وأن يرفع مقته وغضب عنا ويحل علينا رضوانه فلا يسقط علينا أبدا، وأن يميتنا على كمال حسن خاتمه وراضي عنا وبنية منواه الشيوخ إلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم.
5: يا من يحب الله. قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
6: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب.
5: حوار
6: سالم بن عبد الرحمن بفضل.
5: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي التوفيق والإيمان بمدينة تريم، وذلك مساء هذا اليوم الجمعة بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة، في الساحة الواقعة قبل جامع الإيمان، حوالي الساعة 8:50 مساء. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله.
3: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان، كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
2: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 8:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

0: من نعس يوم الجمعة.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. أخرجه الترمذي.

0: التطوع المطلق يوم الجمعة إذا دخل المسجد ولم يصعد الإمام.
1: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن من دهنه أو مس من طيب بيته، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، وصلى ما كتب له، فإذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه الدارمي.
2: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.
3: بسم الله.

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك.

مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله عز وجل للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يزل للحق في اجتهاده. وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلاد إلا على الكفار في قتال، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا. فلم تخف أمته فتونا، بل عصموا في الجمع عن ضلالي. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحجَّ حاجٌ واعتمر، ولبَّى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، إن من الكلمات الجامعة المانعة كلمات من تربى على يد النبوة، سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال لأخيه في الأخوة الخاصة التي آخاها بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبله إلى المدينة، عندما رآه مبتذلا وعندما رآه متعبا لنفسه، قال له سلمان: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأصبح الصباح، أبو الدرداء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله سلمان، فصدق رسول الله ما قاله سلمان، وقال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. عباد الله، خاطبنا الحق عز وجل خطاب رحمة وخطاب بيان، فقال: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. المسلم يا عباد الله لا يملك نفسه ولا أعضاءه ولا شيئا مما أعطاه الله، إنما هو خلق من خلق الله، عبد من عبيد الله. المالك له على وجه الحقيقة هو الله، هو الذي ابتدأه وإليه مرجعه سبحانه تبارك وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه ولا أن يتصرف في أعضائه. لذلك جمهرة الفقهاء في الملة الإسلامية حرموا بيع الأعضاء، أن يبيع الإنسان أعضاءه
1: وكان علتهم في ذلك كانت علتهم في ذلك أن الإنسان لا يملك نفسه، لا يملك الإنسان نفسه حتى يبيع عضوا من أعضائه، لا قلبا ولا كلى ولا عينا ولا غيرها من أنواع الأعضاء، لا يملك الإنسان نفسه، إنما المالك للإنسان هو الله عز وجل، فلا سبيل إلى أن يتصرف في أعضائه. بل ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإنسان لا يملك حتى أن يتبرع بأعضائه، وحصل خلاف بينهم في ذلك، وقال متوسطهم لا ينبغي أن ترتكب هذه الأشياء إلا للضرورة الواضحة البينة التي فيها إحياء نفس، وإلا فأكثر أهل الفقه على أن الإنسان لا يمكن أن يتبرع حتى بأعضائه فضلا عن أن يبيعها. لماذا؟ لأنه أصلا لا يملك أعضاءه، لا يملك الإنسان أعضاءه، إنما المالك لها لأعضائه هو الله سبحانه تبارك وتعالى. من هذا نعلم معاشر أهل الإسلام والإيمان ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من تهور الإنسان في إتلاف نفسه ظانا أنها شجاعة، وظانا أنها مظهر سبق، وظانا أنها مظهر بروز ومدح وثناء عند الناس، وهو يهلك نفسه. بريئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بريئ رسول الله، وقال إن الله ورسوله بريء ممن ينام على سطحه ليس دون ذلك حاجز، ينام على سطحه ليس دونك ليس دون ذاك حاجز، لعله بعد ذلك يقوم من النوم لا يرده حائج فيصدق فيموت، هذا يموت وقد برئ منه الله وقد برئ منه رسوله صلى الله عليه وسلم. فما تنفعه، ما تنفعه النافعة، وما تنفعه شفاعة الشافعين إذا كان الله قد برئ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك فقال الذي يحتسي سما وهو في نار جهنم يحتسيه خالدا مخلدا أبدا، والذي يرمي بنفسه من شاهق فهو يرمي بنفسه في النار خالدا مخلدا أبدا. ثم قال الذي يحتسي سما فهو في النار، والذي يقتحم قحما فهو في النار، أي ينحدر من منحدر عالي بسرعة يغلب فيها الهلاك. فإذا علمنا هذه النصوص وإذا علمنا قواعد الإسلام فماذا نفسر ما يحصل عند بعض شبابنا من التهور بالدراجات أو بالسيارات أو بغير ذلك مما قد يعرضهم إلى الوفاة أو إلى إتلاف نفس، إتلاف عضو، أو إلى عجز كلي إلى نهاية عمره، يروع بذلك الناس ويروع بذلك أباه. وإن من العجب العجاب الذي يقتضي والذي يظهر والذي يبين أن هناك ضعف وعي عند الآباء وأولياء الأمور نحو أبنائهم، أن تكون في هذه البلدة المباركة ذات العلم والمعرفة وذات الوعظ والتذكير وذات البيان لشرع النبي البشير صلى الله عليه وسلم، أن يكون نفقد قبل أشهر 3 أشخاص في حادث واحد كلهم من الشباب، روعوا الناس وروعوا آباءهم، خرجوا متسابدين في منحدر فحصلت حادثة. وإن من أعجب العجب أن يدفن هؤلاء أو يصلى عليهم ثم يكون في اليوم الثاني نحو من 12 دراجة عليها 12 شباب، وربما بعضهم معه ردف يريدون أن يتسابقوا في ذلك المكان. أين وعي قواعد الإسلام؟ أين وعي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين الخوف من الله؟ فلا بد أن يجتمع الوازع الديني في الخوف من الله عز وجل، وفي أن يوصل إنسان نفسه إلى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأوعد عليه بالعذاب يوم القيامة، وردع من السلطان وردع من الحاكم يوقف هذه التهورات الظاهرة مظهر التسابق أو مظهر الشجاعة، وهي في الحقيقة تهور، في الحقيقة تهور يوصل إلى وفاة أو عجز أو فقد أعضاء، وعلى أقل الأحوال ترويع للناس حتى في المشي في الطريق، حتى في المشي في الطريق وفي التجاوز. أهل العلم قالوا إذا أمر الحاكم بأمر فخولف في أمره وكان ذلك الأمر مما فيه مصلحة عامة حرم على ذلك المخالف، وإن لم يكن هناك نص شرعي بخصوصه لكنه داخل تحت التحريم العام أن يخالف الإنسان نظام ولي الأمر في مرور في المرور أو في غير ذلك. يجب أن ينتظم الناس بالنظام، لا سيما النظام الذي قعد ووضع لمصلحة الجميع، لمصلحة النفع العام، فيجب فيه امتثال الأمر، ويدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. إن كان لنا نفس يا عباد الله نريد أن نتعبها ونريد أن نجهدها فدوننا العبادات ودوننا الأعمال الصالحات من غير تكلف ومن غير إساءة. فابن عمرو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع عتب النبي عليه في صيام الليل وفي صيام النهار وقيام الليل كله: يا رسول الله، قال: افعل كذا افعل كذا يا رسول الله إني أطيق. فزاد وزاد وزاد حتى قال: لا أفضل من ذلك، اذهب فلا أفضل من ذلك، إنك إن فعلت ذلك فنقعت عيناك وتعبت نفسك، إلى آخر ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا عباد الله مجال العبادات. يفد الوافدون في مثل هذه الأيام إلى حج بيت الله الحرام وإلى زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يتعبون، وهو كما قال أهل العلم: إن الحج عبادة بالبدن وعبادة بالمال. يتعبون في الطواف، يتعبون في السعي، يتعبون في رمي الجمرات، يتعبون في الذهاب إلى عرفة وفي الذهاب إلى مزدلفة، يتعبون، ولكن تعب مرصود عند الله، تعب له مكانة عند الله، من غير أن يدخل الإنسان نفسه في مهلكة، تعب له مكانته عند الله. وهذه العشر الأواخر إن كان مع شخص بذل جهد وبذل شيء، هذه العشر الأواخر صيام ليلها يعدل صيام سنة، قيام ليلها يعدل قيام سنة، وصيام نهارها يعدل صيام سنة، بل وصوم التاسع من العشر كان الصحابة يعدونه بصيام 10,000 يوم. هكذا تتعب، تتعب النفس بالأعمال الصالحة المقربة عند الله عز وجل، وتبذل يكون ذخرها عظيما عند الله، ومكانتها طيبة مباركة في الدنيا، وأحسنة طيبة عند الله عز وجل. بهذا تتعب الأنفس يا عباد الله، وفي هذا تبذل المشقات لأجل الله، حتى جاء عند أهل العلم أن من نذر أن يحج ماشيا يجب عليه أن يحج ماشيا، فإن أخلف وقعت عليه الفدية، لأن الحج ماشيا عبادة بخلاف نذره إلى غيره من العبادات. فمن أراد أن يتعب النفس وأن يشق عليها في غير مهلكة فدونه العبادات. حتى قال أهل العلم: إن الذي يتعب نفسه في الطلوع إلى جبل الرحمة يصعد إلى الأعلى أتعب نفسه، وظنه أن هذه سنة بدعة، ظنه ذلك بدعة، لأنه إنما السنة أن يدعو الله عز وجل عند الحصيات المفترشات في أسفل جبل الرحمة، حيث كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، عرف كلها موقف لكي ييسر النبي على أمته صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأزمنة وهذه الأعوام يكون الحج في شدة القيظ، فاعتقاد بعض الحجيج أنه لا يمكن أن يكون الحج مقبولا قبولا تاما إلا إذا أتعبت نفسك وشققت عليها وأوردتها إلى المهلكة أو قربها، هذا اعتقاد سيء، هذا اعتقاد سيء. ما أراد الله الناس أن يهلكوا أنفسهم ولا أن يتلفوا أعضاءهم ولا أن يتلفوا منافعهم، إنما أرادهم أن يعبدوه وأن يتصبروا على العبادة ما استطاعوا. ولذلك قال في الحج بكله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالأمر على قدر الاستطاعة، وما أمر الإنسان بإهلاك نفسه وإن كانت له بذل جهد ومجاهدة فإنما هي في طاعة الله، لا في أن يهلكها في مظهر من المظاهر، هذا بركوب دراجة وهذا بركوب سيارة وهذا في سباق الهجن سباق الجمال لكي يظهر بين نفسه بين الناس، فربما عرض نفسه أو عرض غيره للتلف أو للجرح أو لغير ذلك. فينبغي للمسلم، بل يجب عليه، أن يكون بذل جهده في نفسه وأعضائه وطاقته فيما يحب الله تبارك وتعالى، حتى يجد ذخر ذلك عند الله وثوابه عند الله تبارك وتعالى ومكانته عند الله مهما قارنه إيمان بالله تبارك وتعالى. فإن الإيمان بالله والعمل الصالح أساسان من أساسيات النجاح في الدنيا والفوز والربح في الأخرى. والله عز وجل يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، في عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فلنتق الله يا عباد الله ولنحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ولنعلم يا عباد الله أن ما أعطانا الله عز وجل من قوة، وما أعطانا الله عز وجل من مكنة نتحرك بها في قيام وقعود وذهاب ورجوع وقضاء حاجات، إنما أعطانا الله عز وجل إياها ودائعا لكي نعبده بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق كله حكمته عبادة الله وأداء منهج الله تبارك وتعالى. فإن كان ثمت أفعال أو أعمال تبذل فيها هذه الأوقات وتجهد فيها النفس، فإنما هي الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. برنا بآبائنا، صلتنا لأرحامنا، إحساننا إلى زوجاتنا، إحساننا إلى جيراننا، تربيتنا لأبنائنا، رحمتنا بأهل الدين والإسلام، في مثل هذه الأشياء تبذل الأوقات وتبذل الجهود وتبذل الطاقات فيما يقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. أما أن يهلك الإنسان نفسه في مظهر من المظاهر يظنه مكانة ويظنه تفوقا ويظنه نجومية ويظنه شيئا يتحدث الناس به، فإنما هو تجرؤ وإنما هي مهلكة لا يصلح لمن انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلح لمن انتسب إلى هذا الدين العظيم الذي ما جاءنا إلا بحسن العقل وحسن التبصر واستخدام ذلك فيما يقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى وفيما يحب الله تبارك وتعالى. قال سلمة بن دينار لبعض الشباب عندما سأله عن النجاة، قال: احمل نفسك على ما أحب الله وأن كرهت، واحملها على ترك ما أبغض الله وإن أحبت، تدرك بذلك النجاة. فالمسلم إنما يجهد نفسه ويبذل ما يبذل حتى يدرك النجاة في الآخرة، فإنما هي الحيوان كما أخبر الله سبحانه تبارك وتعالى، وعلى الأعمال عليها يكون المعول. وأما هذه الحياة فماضية مارة لمن عاش 20 أو 40 أو 60 أو 80 أو ما فوق ذلك، تمر بجميع الناس ولا بد في النهاية من الورود إلى القبور. فليجعل الإنسان نفسه ما كان العامة يربون به فيقولون: العمر ساعة فاجعلها طاعة. اصرف هذا العمر كلما أخذت وكلما قدرت وكلما استطعت اصرفه في طاعة الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولن نجد يا عباد الله أوضح ولا أبين ولا أنور مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمنا الإيمان بالله ويعلمنا كيف نطيع الله سبحانه تبارك وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم بوابتنا الكبرى ومسلك السعادة العظمى ومحل النجاة في الدنيا، محل الفوز في الدنيا والنجاة في العقبى. ولنعلم يا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، ثن بملائكته المسبحة بقدسه أيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكريم، سيما أجلهم فخرا أرفعهم قدرا، مؤازر النبي في حال السعة والضيق، خليفته رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذو النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى بن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة وسيدنا الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة النبي بنص السنة، وعن أمهم الحورى فاطمة البتول الزهرة وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد الشهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة وأهل بيعة الرضوان وسائر الصحب الكرام متبعيهم بإحسان، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا وللمسلمين من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحيتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين والزائرين طيبة الطيبة وسيد المرسلين. اللهم رد الجميع إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم في مناسك الحج والعمرة والزيارة سالمين غانمين، إلى سالمين غانمين. لا تحب لنا بركة حاج ولا بركة معتمر ولا بركة طائف ولا بركة زائر. أعد علينا العوائد يا رب العالمين، واقسم لنا من ذلك بالحظ الكبير والنصيب العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا، غدقا مجليا، صحا طبقا، عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، اخرج لنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض. إن بالعباد والبلاد من اللأوى والجهد والجور والظلم وسفك الدماء واختلاف الآراء ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة، تراصوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا، فإن تسيت الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا لبقدر ما حضرت قلوبنا فيها. الله أكبر،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، صلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك.

0: صل وسلم على سيدنا
1: اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه

0: صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف عقيل بن محمد بن عقيل بعمر، وعلى السيد الشريف يونس بن علي بن سالم المحضار الحامد، وعلى السيد الشريف محمد بن حسن بن عبد الرحمن الكاف، وعلى السيد الشريف أحمد بن محسن بن أحمد المساوى، وعلى السيد الشريف محمد بن أحمد بن عبد الله بعمر، وعلى السيد الشريف عباس بن حسين بن عبد الله بعمر، وعلى السيد الشريف محمد بن عقيل بن علوي المهيوب بعمر، وعلى السيد الشريف محمد بن أحمد بن حسن الهادي الحبشي، وعلى السيد الشريف يحيى بن خبتي بن برديني الأهدل، وعلى السيد الشريف حسين بن أحمد العطاس، وعلى السيد الشريف أحمد بن عبد القادر البافقيه، وعلى السيد الشريف كمال بن علي بن أحمد الشاطري، وعلى الشيخ علي بن أحمد بن جلال بن جلال اليافعي يحيى بن، وعلى يحيى بن محمد بن أحمد إسحاق، وعلى الشيخ إبراهيم بن علي بن صالح التويتي، وعلى رمضان بن سعيد بن عمر عويض، وعلى أبي بكر بن صالح بن علي باحشوان، وعلى رمضان بن أحمد بن محفوظ باجبير، وعلى من صحت عليه الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
1: وصحبه. الله أكبر.
2: اللهم صل وسلم.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. والدينا والديكم وجميع المسلمين. بسم الله. ستقام بمشيئة الله تعالى مساء هذه اليوم جلسة الجمعة، جلسة الجمعة الشهرية، ومحاضرة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بحارات التوفيق والإيمان والخيرات قبلي جامع الإيمان، حوالي الساعة 8:50 مساء، والدعوة عامة للجميع. ستقام بمشيئة الله تعالى مساء هذه الليلة جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بحارات التوفيق والإيمان والخيرات قبلي جامع الإيمان، حوالي الساعة 8:50 مساء، والدعوة عامة للجميع.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعديد بتريم.

مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن مبارك بن علي بلسعد، والجنازة الساعة 4 عصرا من بيتهم بعيديد شرق مسجد التقوى بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن مبارك بن علي بلسعد، والجنازة الساعة 4 عصرا من بيتهم بمدينة تريم عيديد شرق مسجد التقوى. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عائشة بنت رمضان بن خميس باضاوي مخلفة سالم بن عوض بخميس أبو حميد، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أولادها قبل بحر مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عائشة بنت رمضان بن خميس باضاوي مخلفة سالم بن عوض بخميس أبو حميد، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أولادها قبل بحر مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن بالغ المثني عليه وأكثر إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فخرا من الله.

نبي يصلي عليه الله تعالى وملائكته بلا انقطاع، وتبلغه الملائكة سلام الناس في كل طرفة عين من جميع الأصقاع. نبي أقسم الله تعالى بأن الآخرة خير له من الأولى، وأن له أن ربه سوف يعطيه إلى أن يرضى. نبي أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة وجعل أتباعه خير أمة. نبي اصطفاه الله تعالى واجتباه، وعصمه وطهره وآواه وأيده وكفاه ونصره في كل موطن وكان مولاه، كيف لا وهو صاحب المقام المحمود واللواء.

0: بجنابه أوهاموا فيه واشتاقوا إلى رؤية أنواره. وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فازدد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبا تزدد من الله تعالى قربا. وأكثر من ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذكره ذكر لله. وصل عليه وعلى آله، وهم في جماله وتوله في كماله، وتتبع ما شئت من أوصافه وأحواله، وأصبح وأمسي على الصلاة والسلام عليه، ونم وقم وأنت مشتاق إليه، لتكون أيها الأخ المحب الصادق ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.
1: من طرائف النحويين، تم استدعاء مجموعة من المدرسين وأجلسوهم في طائرة، وعندما أغلقت أبواب الطائرة وأوشكت على الإقلاع تم إعلامهم بأن هذه الطائرة هي من صنع تلاميذهم. عندها هرعوا نحو أبواب الطائرة محاولين الهرب والنجاة بأنفسهم، باستثناء أستاذ واحد كان يجلس في ثقة وهدوء. سألوه: لماذا لم تهرب؟ أجاب بثقة: إنهم تلاميذي. فقالوا: هل أنت واثق أنك درستهم جيدا؟ رد بهدوء: هذه لحيتي إذا طارت من الأساس. وقف حسود وبخيل بين يدي أحد الملوك، فقال لهما: اقترحا علي، فإني سأعطي الثاني ضعف ما يطلبه الأول. فصار أحدهما يقول للآخر: أنت أولا، ويرد الثاني: بل أنت أولا. فتشاجرا طويلا، وكان كل واحد منهما يخشى أن يقترح أولا لئلا يصيب الآخر ضعف ما يصيبه. فقال الملك: إن لم تفعلا ما أمرتكما به قطعت رأسيكما. فقال الحسود: يا مولاي، اقلع إحدى عيني. حضر أشعب مرة مائدة بعض الأمراء، فجعل أشعب يسرع في أكله، فقال له الأمير: أراك تأكله بغضب كأن أمه نطحتك. فقال أشعب: وأراك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك.

0: النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم في برنامج النجوم، النجوم اللي بنتكلم عنهم نجوم حقيقية، معرفتهم شرف، معرفتهم غنيمة، معرفتهم فخر، معرفتهم سعادة. إحنا بنتكلم عن أصحاب النبي المصطفى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والشخصية العظيمة اللي حنتكلم عنها اليوم، والنجم الكبير اللي حنتكلم عنه اليوم. حاعطي لكم أهم معلومة ربما دائما تربط بهذا الاسم، وخلونا نشوف بعضنا البعض هل عرفنا مباشرة هذا الصحابي. حنتكلم عن أول من دفن بالبقيع، بقيع الغرقد. هذا الصحابي هو أول واحد دفن، وكان هو أشبه بالمعلم في بقيع الغرقد. خيامنا اليوم هو عن سيدنا عثمان ابن مضعون. حنتكلم عن قصة إسلامه، عن حاله في الجاهلية، عن زوجته، عن الكثير من أخباره، لكن خلونا نتعرف أكثر ونشوف كيف هي معرفة الناس بسيدنا عثمان ابن مضعون.
2: عثمان بن مضعون هو الصحابي ممكن؟
3: والله ما أعرف، والله ما أعرف، كل رجل أعمال.
4: عثمان بن مضعون صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام.
5: ما
6: لا أعرف والله.
7: اسم من قبل التاريخ، بس إيش بالضبط ما أعرف.
8: سأل يسأل، يعني أنا ما قد مرت علي.
9: أنا أعرف إنه صحابي بس شيء ثاني ما.
1: حياكم الله. حنتكلم اليوم قلنا عن أول من دفن في بقيع الغرقد، عن سيدنا عثمان بن مضعون. دائما مربوط البقيع بهذه الشخصية، لأنه حنشوف سيدنا إبراهيم ابن النبي المصطفى أو بنت النبي المصطفى إيش كانت صلتهم بسيدنا عثمان بن مضعون. لكن في حاجة جدا مهمة، أنه سيدنا عثمان بن مضعون كان قبل إسلامه، وهذه من الأشياء اللي تذكر إذا ذكرت سيرته كذلك علامة فارقة في حياته، أنه كان ممن حرم الخمر في الجاهلية. وهو في الجاهلية من قبل ما يسلم ما كان يطيق الخمر أبدا، ويقولوا له اشرب، يعني مش محرم، لسه ما كان عندهم دين، وحتى في دين الإسلام لم يكن محرما. قال لا أشرب شرابا يذهب عقلي. سامعين؟ لا أشرب شرابا يذهب عقلي. الآن في أناس مسلمين يعرفون أن الخمر حرام، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بنص القرآن قال فاجتنبوه، ومع ذلك مصرين إصرار إلا على شرب الخمر، وهم أسأل الله السلامة والعافية والله يهدينا ويهديهم داخلين في اللعنة إن لم يتوبوا، لأنه ملعونين هؤلاء اللي يتجرؤون على ما حرم المولى على الكبائر اللي جاءت بنص القرآن تحريمها. ينبغي للإنسان أن يستغل قصة سيدنا عثمان بن مضعون، أن يتأمل. أولئك قبل الإسلام وكانت نفوسهم والفطرة ترفض أن يشرب الإنسان الخمر، والإنسان الآن مسلم بمحض إرادته يتجرأ على هذا الأمر المنكر، على الكبيرة من الكبائر. لو لم يكن فيها إلا أن يحرم الإنسان شرب الخمر في الآخرة لكفت أن يمتنع في الدنيا. ليش؟ في الآخرة خلود، فكل من شرب الخمر في الدنيا حرمت عليه في الآخرة إن لم يتب منها. فرصة الآن احنا نسمع قصة سيدنا عثمان، أن يتوب الله على من ابتلي بتلك الخصلة الذميمة. قيل له لماذا لا تشرب؟ قال لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك الناس مني. كذلك في شخصيات كانت معروفة بتحريمها للخمر حتى قبل الإسلام، منها عبد الله بن جدعان، لأنه يوم من الأيام شرب حتى ثمل، فأخذ وهو يسير في الطريق وكأنه يحاول أن يمسك السماء، فضحك منه قومه وأصحابه، ثم أخبروه بالقصة في اليوم التالي، فقال إذن لا أشرب بعد ذلك شرابا يذهب عقلي. من الناس كذلك اللي ما شربت قط الخمر، سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا سعد بن وقاص ومجموعة من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل إسلامهم فضلا عن بعد إسلامهم. هكذا كان حال عثمان بن مضعون، قبل الإسلام كان محرما لشرب الخمر. كيف أسلم؟ هو من أوائل من أسلموا، حتى أنه في سير أعلام النبلاء عرفه الذهبي قال من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين. شوفوا الوصف كيف، من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين، هكذا وصف الذهبي سيدنا عثمان بن مضعون. سيد عثمان بن مضعون أسلم بعد 12 رجل، يعني هو رقم 13 تقريبا في اللي أسلموا. سيدنا أبو بكر الصديق جزاه الله كل خير، يعني هو أول رجل أسلم. سيدنا علي أول من أسلم من الصغار، وسيدنا أبو بكر أول من أسلم من الكبار في السن، فكان مباشرة أن اجتهد على مجموعة، فأتى بأول مجموعة سيدنا سعد وسيدنا طلحة وسيدنا عثمان، ثم جاء بثاني مجموعة سيدنا عبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان المضعون، فكان رقمه 13 في عدد أعداد المسلمين والأرقم كان معهم. فأسلم قبل أن يبدأوا اجتماعاتهم في دار الأرقم، ودار الأرقم يعتبر مرحلة، مرحلة ما قبل دار الأرقام ومرحلة دار الأرقام التي بدأ فيها النبي يجتمع مع من أسلموا. ودار الأرقام بالنسبة للذي لا يعلم هي على جبل الصفا، الآن احنا في العمرة نذهب ما بين الصفا والمروة، فكانت على جبل الصفا، فكانت قريبة من الكعبة وكانت على ارتفاع، ولم يعرف أحد بإسلام الأرقام، وكانوا يجتمعون في دار الأرقام مع النبي المصطفى، يتعرفون على ما ينزل من كلام المولى، ويتعرفون على ما يستطيعون أن يهدوا به غيرهم، ويتشاورون ويتذاكرون. وما أجمل تلك اللقاءات التي تنعموا فيها بصحبة النبي المصطفى، ولم يكن على وجه الأرض غيرهم ينعم بدين الإسلام. فكان الإسلام قبل اجتماعاتهم في دار الأرقم. يا ترى من زوجته؟ زوجته هي خولة بنت حكيم، لها قصة لابد أن نعرفها الآن، لأن نحن نربطها بآخر الحلقة، ونرى كيف قصة الوفاء التي تكون من النبي ومن زوجاته تجاه من يكن ومن يقيم لهم المعروف. خولة بنت حكيم هذه الزوجة العظيمة هي التي زوجت النبي من سيدتنا عائشة ومن سيدتنا سودة بن زمعة بعد وفاة سيدتنا خديجة. شوف قلوب الصحابيات، قلوبهم على النبي المصطفى، مباشرة هي بادرته، قالت يا رسول الله ألا نزوجك؟ فالنبي يلاطفها يقول لها ثيب أم بكر؟ قالت إن شئت ثيبة وإن شئت بكرة. قال من البكر؟ قالت ابن بنت أخيك سيدتنا عائشة. وين الثيب؟ قالت له سودة بن زمعة. قال فعرض عليهم الأمر، في قصة طويلة، هل يعقل امرأة ترفض رسول الله؟ ما وسعت الفرحة لا سيدتنا سودة ولا سيدتنا عائشة، إذ قبلوا من النبي المصطفى أن يكون إذ قبلهم النبي المصطفى أن يكون زوجا لهم، تمت الفرحة. وجاءت الإشارة من سيدتنا خولة بالزوجات العظيمات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه مهمة حتفيدنا في القصة بعدين. الشاهد أن خولة بنت حكيم هي كانت زوجة سيدنا عثمان بن مضعون. ربما تكون معلومة جديدة على البعض أن عثمان بن مضعون هو خال حفصة زوجة رسول الله كذلك، لأنه من أم حفصة زوجة سيدنا عمر؟ سيدنا عمر بن الخطاب كلنا يعرفه، نعرف أن أبناءه حفصة، ونعرف أن من أبنائه عبد الله بن عمر بنت حفصة وابن عبد الله بن عمر، ونعرف أنه كذلك عنده عاصم وعنده عبد الرحمن. من أم حفصة؟ من أم عبد الله بن عمر؟ هي زينب بنت مضعون، أخت سيدنا عثمان بن مضعون. فسيدنا عثمان هو خال أم المؤمنين سيدتنا حفصة، وهو كذلك خال سيدنا عبد الله ابن عمر. فهذه الأسرة أسرة عظيمة مباركة، زوجته وأخته وكذلك هو وأولاده. الشاهد أن سيدنا عثمان ابن مضعون كان بعد إعلانه الإسلام وبعد معرفة قومه بإسلامه، هو سيدنا عثمان ابن مضعون الجمحي القرشي، كان من أشد من آذاه أمية ابن خلف، أذاه أذية شديدة. فما كان من النبي المصطفى إلا أن أذن لأصحابه بالهجرة، وكانت الهجرة الأولى للحبشة، وأول من هاجر الحبشة سيدنا عثمان بن مضعون. فذهبوا إلى الحفش إلى الحبشة، وكانوا قرابة 14 رجل والأربع نساء، حدود 12 رجال وأربع نساء، هاجروا مباشرة إلى الحبشة ثم رجعوا في الرجعة الأولى. ليش؟ لأن النبي المصطفى كان في الكعبة وتلا على قريش سورة النجم، فعندما وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فاسجد لله واعبده إجبارا ما لم يكن من قريش من هيبة وجمال قول الله إلا أن سجدوا، فشاع بين الناس أن قريش أسلمت حتى وصل إلى الحبشة، فرجعوا أولئك ظنين أن قريش أسلمت. يا ترى ما الذي حصل لسيدنا عثمان بن مضعون عندما رجع إلى مكة ودخل تحت جوار من وماذا فعل؟ حنروح لفصل قصير ونرجع ونتواصل ونعرف قصة سيدنا عثمان بن مضعون عندما رجع من الحبشة إلى مكة. حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، وكان كلامنا عن سيدنا عثمان بن مضعون بعد رجوعه مع أصحابه بعد الإشاعة اللي صارت إلى الحبشة أن قريش أسلمت، وكانت إشاعة غير صحيحة. تفاجأ المسلمون بعد عودتهم، تفاجأ الصحابة أن قريش لم تسلم، فالذي ليس له جوار أو معرفة بأحد من كبراء قريش دخل مستخفيا إلى مكة، وبعضهم أسلم نفسه للعذاب الذي تعرض له بسبب تمكن قريش والكفار منهم، ومن كان له معرفة أو جوار استخدم ذلك الجوار، وكان منهم سيدنا عثمان بن مضعون، حيث أنه كانت بينه وبين الوليد بن المغيرة شيء من الود والمعرفة، فدخل في جواره وأعلن ذلك الجوار الوليد بن المغيرة. تنعم تلك الأيام سيدنا عثمان بن مضعون بعدما أخبرنا أنه كان يتعرض لأبشع أنواع الأذى من أمية بن خلف قبل هجرته للحبشة. لكن القلب المؤمن، طبيعة الإنسان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، قلبه ما خلى سيدنا عثمان أنه يرى باقي الصحابة يتعذبون ويؤذون في سبيل الله وهو هكذا يتنعم بذلك الأمر وتلك الفسحة بسبب كونه في جوار الوليد بن المغيرة. قال هؤلاء في جوار رب العالمين وأنا في جوار رجل مشرك بالمولى سبحانه وتعالى، ما أرضى هذا الأمر. فمباشرة توجه ورجع إلى الوليد بن المغيرة وقال له لقد أوفلت ذمتك وكنت معي كريمة وإني أرد إليك جوارك. قال لما يا ابن أخي، هل أذاك أحد؟ هل أصابك منهم شيء؟ يريد يقتص، أنت الآن في جواري، ما أحد يقدر يقرب منك ولا أحد يقدر يلمسك ولا أحد يقدر يصيب منك شيء. ولا ما فكر في هذا كله، وفكر كيف يكون في جوار المولى سبحانه وتعالى. قال لا، ولكني أردت ترك جوارك لكي أستظل بأن أكون في جوار رب العالمين. قال إذن ائتي معي وأعلن ذلك أمام الملأ. أعلن وقال لقد وجدته وفيا كريما وإني أرد جواره وأرغب أن أكون في جوار رب العالمين مثل باقي أصحابه. حصلت له قصة بسبب تركه لهذا الجوار، كأنها كانت مثل الاختبار لسيدنا عثمان بن مضعون. يا ترى ما هذه القصة؟ القصة باختصار، لبيد شاعر من فحول، لمن يذكر لبيد بن ربيعة شاعر من يعني فحول الشعراء، هو كان يترنم ويتذاكر أبيات وسط قريش يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فيقول عثمان صدقت، وألا كل ألا كل نعيم لا محالة زائله، قال له كذبت. فعاد البيت فقال في الشطر الأول صدقت وفي الثاني كذبت، فقال لهم لبيد أو يهان المرء هكذا يا قريش بينكم؟ فقام رجل وضرب سيدنا عثمان حتى فقأ عينه، فقال له الوليد ارجع إلى جواري، لو كنت في جواري ما تجرأ أحد. قال للعين الصحيحة في شوق إلى أن يصيبها ما أصاب أختها من أجل المولى سبحانه وتعالى، ما أنا مدام أصب بهذا الأمر من أجل المولى، عين الثانية تشتاق أن يصيبها مثل ما أصاب العين الأولى. وهكذا ثبته الله في جواري وفي رعاية المولى سبحانه وتعالى. هو من أئمة الزهد، وهو من أئمة الحياء، كان من شدة حيائه أن اشتكت يعني الزوجة من حاله معها، فلما أخبره بذلك رسول الله قال إني أستحي أن ترى عورتي يا رسول الله أو أرى عورتها. زوج يستحي من رؤية عورة زوجته، ويستحي كذلك أن زوجته تشوف عورته، كان شديد الحياء سيدنا عثمان بن مضعون. فقال له النبي المصطفى أنت لباس لها وهي لباس لك. هذا الذي جعل ذكرت لكم في أول قصة، حنجيب قصة سيدتنا خولة والوفاء اللي يكون من النبي ومن سيدتنا عائشة. سيدتنا عائشة السبب في زواجها من رسول الله سيدتنا خولة أنها اقترحت ذلك على النبي المصطفى. ردت الجميل سيدتنا عائشة عندما رأت خولة في حال يائسة، شوف تعرفوا كيف الوردة لما تذبل، كانت سيدتنا خولة كذلك بسبب أن زوجها كان في غاية الزهد وفي غاية البعد عن الشهوات. حتى تعرفوا أنه مرة من المرات طلب من النبي أن يختصي، الإنسان إذا اختصى تنقطع منه الشهوة تماما، وكذلك ينقطع منه النسل، لا يستطيع أن ينجب ولا يستطيع كذلك، يعني المرأة والجدار يكونون عنده سواء، ما تتحرك فيه الشهوة أبدا. فمن شدة تعلق بالعبادة، من شدة رغبته في التبتل إلى المولى، استأذن رسول الله في الاختصاء، فلم يأذن له النبي المصطفى وقال: أترغب عن سنتي؟ إنما أنا أصوم وأفطر وأنكح النساء، فلا ترغب عن سنتي، وإن اختصاء أمتي الصيام. تبغى تختصي بالسنة النبوية عليك بالصوم. قال له: فإن الصوم مجفرة، يعني قاضي على الشهوات، تعلق بالصيام وابعد عن تلك العادات تفوز. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: ولو أذن رسول الله لعثمان بالاختصاء لكنا أول من اختصى. كان سيدنا علي ومجموعة من الصحابة يتهيئون، لو أذن له لفعلوا مثله. الشاهد لما شافوا حال زوجة عثمان بهذا الذبول أخبرت عائشة الرسول، فقال الرسول لسيدنا عثمان: لا رهبانية في الإسلام، فإنما أنا أصوم وأفطر وأنا أنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا عادت الحياة إلى مجاريها بين سيدنا عثمان، وأدرك أنه إذا كان هذا حال النبي فينبغي أن أعطي لزوجتي حقها. رجعت تقول سيدتنا عائشة خولة وكأنها عروس، وكأنها عروس من جمالها وتهيئها، فعرفوا أن عثمان أدرك الدرس من سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عثمان بن مضعون لم يعش كثيرا، اختاره المولى سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة، فسألوا رسول الله: أين ندفن هذا الصحابي العظيم؟ فقال: ادفنوه في بقيع الغرقد. ثم أصبحت تلك الأماكن، تلك المنطقة علامة على تلك المقبرة العظيمة وعلى من يدفن حولها. عندما انتقل سيدنا عثمان بن مضعون، النبي المصطفى بكى بكاء شديدا. أقبل رسول الله وسيدنا عثمان قد انتقل من هذه الدنيا، فكشف عن رأسه وقبله بين عينيه، وأخذت الدموع تنسكب من عين رسول الله على خد سيدنا عثمان بن مضعون. ما أجمل وما أصعب ذلك الموقف، الذي يبكي هو رسول الله، الذي حزن في هذه اللقطة في هذا الموقف هو النبي المصطفى. كان بكاؤه لمحبته لسيدنا عثمان بن مضعون. ثم بعد ذلك قال تلك المقولة التي تكتب بماء الذهب: خرجت من الدنيا ولم تصب منها شيئا. كم احنا أصبنا من هذه الدنيا، كم أخذت من هذه الدنيا، والنبي يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. كم أشغلتنا، كم قطعتنا عن ربنا، كم ألهتنا. وأما هذا الصحابي فما أصاب من هذه الدنيا شيئا بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من الدنيا ولم تصب منها شيئا. سأله: أين ندفن؟ قال: ادفنوه في بقيع الغرقد. توفى بعدها مباشرة إبراهيم ابن النبي المصطفى، فقال: ادفنوه عند فرطنا. عثمان بن مضعون توفت بنت النبي المصطفى، قال: ادفنوها عند سلفنا الصالح عثمان بن مضعون. وهكذا كان آل بيت النبي المصطفى يدفنون حول سيدنا عثمان بن مضعون.
5: ما أجمل الإسلام وهو يرسخ فينا الوسطية والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، ولا شدة تغفل الرحمة، ولا لين يذهب الهمة. هذا هو الدين الذي جاء به سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه التوازن بدون أن يشق على الأنفس، ودون أن يحملها فوق طاقتها، ولا يلزمها بما يأتي أحيانا بنتائج عكسية كما نشاهده اليوم. إن الترغيب بالطاعات والحث عليها يمكن أن يتماشى أيضا وفي نفس المنهج بالمباح من النعم والاستمتاع بها ضمن ضوابط الشريعة، وشكر الله عليها على أمل ورجاء بأن تدوم. ويمتد دور الإنسان نحو الاهتمام بالعمل وكسب الرزق الحلال وعدم الركون للكسل، إنها سنة الحياة.
1: الخلاصة اللي حابين نخرج بيها من حلقتنا من سيدنا عثمان بن مضعون، أول من مات من الصحابة بالمدينة، أول من دفن بالبقيع، الذي جعل النبي المصطفى عند قبره حجرا يتعرف به عليه ويزوره، هذا الصحابي العظيم حنخرج بعدة فوائد من قصته. أول فائدة إنه الفطرة السليمة تأبى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، كما حرم على نفسه الخمر سيدنا عثمان بن مضعون. أتمنى من كثير ممن ابتلوا بهذا الأمر بعد سماع هذه الحلقة أن ينوي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية، احذروا الإشاعة. الإشاعة أتعبت الصحابة الذين رجعوا من الحبشة بسماعهم لتلك الإشاعة، فليحتاج الإنسان أن يتنبه من الإشاعات وأن يأخذ حذره منها. الأمر الثالث، الزهد والعبادة مطلوبة، لكن هذا ليس معنى أن نهمل الحقوق، فمع زهدنا وعبادتنا ينبغي إعطاء كل ذي حق حقه، كما أمر رسول الله سيدنا عثمان أن يعطي زوجته حقها، فأدرك ذلك سيدنا عثمان بن مضعون. اللهم نسألك يا واحد أحد يا فرد يا صمد أن تجعلنا ممن يتعرف على الحقوق ويقيمها على الوجه الذي يرضيك بها عننا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا عثمان بن مضعون، وذكرنا أخته زينب بنت مضعون، كذلك يوجد صحابي هو ابن سيدنا عثمان بن مضعون، وهو السائب ابن عثمان بن مضعون، وهو ممن أسلم قديما، وهو ممن هاجر الحبشة مع والده، وهو ممن شهد المشاهد كلها، وهو ممن استشهد في يوم اليمامة. كذلك هناك أخ اسمه قدامة ابن مضعون، وهو كذلك ممن شهد بدرا واستعمله سيدنا عمر بن الخطاب على البحرين. اللهم احشرنا في زمرة أولئك الصحب الكرام وارزقنا محبتهم، ولا تحل بيننا وبينهم يا رب العالمين.
0: كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكريم.

منبه الطاعات. صلة الرحم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها من اسمي، من يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه فأبته. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن مبارك بن علي بلسعد، والجنازة الساعة 4 عصرا من بيتهم بعيديد شرق مسجد التقوى بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن مبارك بن علي بلسعد، والجنازة الساعة 4 عصرا من بيتهم بمدينة تريم عيديد شرق مسجد التقوى. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عائشة بنت رمضان بن خميس باضاوي مخلفة سالم بن عوض بخميس أبو حميد، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أولادها قبل بحر مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عائشة بنت رمضان بن خميس باضاوي مخلفة سالم بن عوض بخميس أبو حميد، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أولادها قبل بحر مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي التوفيق والإيمان بمدينة تريم، وذلك مساء هذا اليوم الجمعة بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة، في الساحة الواقعة قبل جامع الإيمان حوالي الساعة 8:50 مساء. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله.
3: دعانا جل شانه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره، فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء، وتنظر إلى بريق النجوم، وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
4: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نأتي الآن للحلقة السادسة في برنامجنا السابق الذكر، وهي الأسباب التي وصلت تلك الحالة من المخاطر. إيش الأسباب التي وصلت البلد إلى هذه الحالة، ويعني وما هي دور كل مواطن وكل جمعية لتوخي هذه الحالة؟ النقطة الأولى عدم وجود إشراف رقابي من الدولة وضياع ذلك. بس لا يعني انه عدم وجود دور رقابي قبل الدوله بتصرف على كل حلقه، كل موقع بيع خضار، وكل موقع بيع عقاد، كل فلاح يرش، فعمليه السيطره على هذا النشاط صعب. فالمطلوب اذا جانا الدور رقابي الدوله اللي هو الاهم، الوازع الديني، اذا كان صاحب الحلقه او صاحب المفرش او المزارع يعرف الغلط وينفذه ويقول والله ما في دور رقابي قبل الدوله، طيب خلينا نحمل دور الدوله، لكن دورك انت يعني الدوله ما تابعت نشاط معين او نشاط غلط تقول أنا والله بمارس غلط، طيب ما تشعر من هذا دور حرام، هذا نشاط حرام تعمل تسمى البشر، وبعدين أنت تطلع لك كمية كبيرة من الخضار، كم بشر يسلك هذا الخضار، تصل 200 نفر 200 أسرة 200 صاحب الكميات الكبيرة، صاحب الموز نفس الطريقة ينضي كيماوي، وين وازع الدين عنده؟ يعني يجيهم الربح، حتى الربح ربك ما بيبارس في رزق، يبيع حاجة مسممة ومصر عليها. صاحب البرتقال أيضا، صاحب المفرش، الآن المحاضرة هذه سويتها في عدة محلات وصلت لكثير من اصحاب المفارش يسوون وقروها وبداوا يتقيدوا بها، يدعيك رغم انه معروف يقول لها تعال يا اخي انا شنو بدل بطلت في البطيخ، بطلت في الموز، بطلت في فواكه مشققه، لانه حسيت من اول ما كنت عارف حسيت الان في حاجه حرام نبيعها مسممه على البشر بطلت فيها. فمطلوب الدور من الجميع، يعني كل انسان في موقعه. في عندنا اللي هو قانون الحجر، الحجر الزراعي والحجر النباتي في المحاجر، طبعا في كل دوله في العالم المنافذ البريه والجويه والبحريه. الدراسات الموجودة تشير أنه حياة فلان مصرحة، حياة فلان غير مصرحة، وتوضع هذه المعلومات في المحاجر. صاحب المحجر أول ما يقول لك هات شهادة المخرج من الدولة اللي بتيء منها البضاعة هذه مصرح من الدولة المنتجة، فأنا حاجة يطابق بها المصرح به من قبل الدولة، مصرح دخل البضاعة أعطاك سماح بالدخول، مش مصرح رجعه. لكن المحاجر عندنا ما فيش، يا أما مش فعالة أو فيها ناس مش مختصين أو تحت نفوذ الضغط، اما تمررها ولا خذ حسابك. والدليل على هذا ان البلد ما وجوده بالمحرم، منين جات المواد الناضجه حكيمويات، منين جات المبيدات المحرمه، دخلت كلها عبر المنافذ، ما نزلت من السماء، يا منفذ بري يا منفذ بحري يا منفذ جوي، وموجوده بكميات رهيبه، والاسواق مليانه منها، اسواق الجمله واسواق الانضاج في محلات الانضاج امام مرأة ومسمع والمراقبه ما حد هي. يعني مثل ما قلنا دور البائع والمشتري اكثر من دور الدوله. الجانب الديني، الوازع الديني الانسان انه يعرف يضر اخوانه، يا اخي واحد ما حصل قوت يومه تكعفه بكارثه يروح يعالج برع الدين انه كم مليون اذا قدر، وان ما قدر راح ضحيه. الجمعيات والهيئات، طبعا عندنا ما شاء الله عندنا جمعيات موجوده دعويه وغير دعويه، تعمل محاضرات، تدعي ناس مختصين، تعمل ملصقات في الشوارع، اخي المواطن هذا خطر على صحتك احذر كذا، اذا حصل توعيه من هنا وملصق من هنا وعد ديني من هنا بتيسر، لكن نترك الحبل على الغارب هذا ساعه في مساله انتشار هذا الظاهر. دور أمة المسايد، أمة المسايد في المذاكرات والخطب يفترض أنهم يتطرقوا لهذا الجانب، طبعا هذه حركة ضمائر الناس أنه فلاح حركته وأنه مستهلك يقضته صحته أثرت الحم، لكنه متحصل دور جمعية ودور إمام مسجد ودور خطيب ودور مهندس ودور دار مصطفى، كل من جانبه نشاط من هنا ونشاط من آخر بتسرى توعي، لكن واحد يدخل في الميدان لحاله ما بيفيد، أو ما في نشاط مرة بالخاص الأمور أكثر خطورة أكثر. يعني حتى الدولة اقتصاد الدولة يتحب أعباء، أدوية، مستشفيات، ترقيد، موظفين، إجازات، كلها بسبب الاستخدام السيء للمبيدات. موظف غاب عطل أمه اللي وراه، تقاضى راتب إجازة طبية لأنه مريض، وإيه سبب؟ لو في دور رقابي من الدولة ودور قوي من الجمعيات وأهل الخير والمصقات في الشوارع والجمعيات والمنافذ كان ما وصلنا للدرجة هذه، كان حفظنا على سلامة الإنسان وسلامة الأسرة. أيضا مكاتب الزراعة، طبعا حكونا موظف في مكتب زراعة بالإدارة العامة، لنا مكاتب زراعة في المديريات، كل مكتب زراعي يحتوي لا يقل من 6-7 مهندسين زراعيين، هذه مكلفين بنشاط عند الفلاحين، مكلفين بنشاط توعي محاضرات في الجانب الزراعي، ما قبل أن أذكر أن كل مهندس له 4 جالون بترول مقابل نشاطه الشهري. عندما كانت الأرض تابع الدولة، الآن رجعت الأراضي أصحابها، يعني التعاونية تعطيه المهندس حتى يواصل نشاطه انقطع. توقف المهندسين في مكاتبهم، ما في نزولات، يعني حرام 7 مهندسين تقاضوا راتب شهري والتوعية الإرشادية للفلاح أو المستهلك ما فيش. لو تفعل هذا الدور من قبل جمعية ومن قبل أهل الخير، يعطوا المهندسين 4 لتر بترول لكل مهندس بيزاو نشاط. الدراجة عنده بس ما أحد مونه، لأنه الدولة الأراضي رجعت لأهلها، التعاونين على مصدر داخل عشان تغطي الصرفيات. 7 مهندسين في كل مديرية بيغطوا أقل شيء 50% من النشاط، محاضرات أمسيات مرصقات أي حاجة يفعل هذا الدور. أيضا محلات البيع، إذا ما قلنا محلات البيع، للأسف أنه محلات البيع حق المويدات والأسمدة وكل حاجة المحرم قائمين عليها وتابع المهندسين زراعين. أنا أطلب من الجماعة المهندسين زراعين أصحاب المحلات يخافوا الله، لأنه العامل قد يكون ما هو عارف، لكن المكتب تابع المهندس الزراعي ويعرف أنه هذا محرم وهذا إكسباير انتهى مفعوله لا يمكن استخدامه خلاص بالكامل، يبيعوا حاجات تالفة، يبيعوا حاجات محرمة، ويعرفوا خطورة هذا الكلام، يخاف الله في فسهم ويفوقون. وإن شوف الأرباح ما هو مبرر أنك تضر الناس يا أخي، ابحث لك على أرباح من مصادر مشروعة، موجودات المويدات المصرحة موجودة، ونبه الناس من الغفلة بدل ما ساعد الناس في ارتكاب الحرمات وارتكاب الكوارث هذه، يا أخي ساعدهم في الوصول إلى نتيجة معينة، مش مشروعة، مويدات موجودة رخيصة ومصرحة. النصيحة بشكل عام لكل المحلات البيع، يبيعوا الحاجة مسموح بها والغير ضر على الإنسان والحياة. هذا والله نوفق واللقاء في حلقة أخرى بمشيئة الله.
0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي. إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله، مكرمنا بالبيان على لسان سيد الأكوان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى في علمه السر والإعلان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جاءنا بأعظم الحجة وأوضح البرهان، وأنزل الله عليه القرآن وجعله هادياً للتي هي أقوم في كل شأن. اللهم صل وسلم على حبيبك المختار سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي أهل القرب والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الناظر إلى القلوب، والمعنى أنه يرتب الجزاء والمكانة والمثوبة على ما في هذه القلوب، وإلا فنظره شامل لكل شيء ولا يخرج شيء عن نظره. ومعنى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، أي لا يجعلها بمجردها اعتباراً عنده مستقلا، فلا استقلال لها من جهة الاعتبار والمكانة والمنزل الصور والأجساد. إذن فالأمر المعتبر في المكانة والمنزل عند ربنا الأكبر شأن القلوب، ولما كان الأمر كذلك كانت الآداب حلة الصلاح للقلب، وكانت عنوان الاستقامة والاستنارة والصفاء في القلب الأداء، وبذلك تولى رب الأرباب تأديب سيد الأحباب بنفسه و بعنايته الخاصة بردته، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثم صار تجليه تبارك وتعالى على من أراد أن يتأدبوا من خلال نورانية عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومختصه به، ولذلك نسب إليه في كتابه التزكية لهذه الأمة، كما أنه بنوره زكى سادتنا الأنبياء وزكوا بأمر الله، ومن سراية هذا النور من استجاب لهم من أممهم. ولما كان الأمر معلوما واضحا لدى الأنبياء أن أسرار الرسالة والبعثة والعلم قائمة على التزكية. قال سيدنا الخليل إبراهيم لما طلب من الله أن يبعث في من يأتي من ذريته رسول، لما تركهم عند البيت قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وعليهم كتاب حكمته ويزكيهم. ثم قال لنا ربنا تبارك وتعالى لقد من الله علمنا يبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبله في ضلال مبين. ثم قال لنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. وحتى لا يظن تزكيته مقتصرة على هؤلاء الأميين الذين كانوا في عصر وزمان، قالوا آخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي يزكي ويعلم آخرين من

فيقوم هؤلاء الخاصة بالتزكية عنه. فالبلاغ يمكن أن يحصل من عموم الأمة، ولكن التزكية ما يمكن. وسرايتها منه صلى الله عليه وسلم على أيدي خواصي ورثاته، فهو المزكي بالأصل، وهم نواب عنه يحملون أسرار وأنوار ومعاني وحقائق تزكيته لمن يتزكى على أيديهم على قدر صفائهم وهمتهم وصدقهم واستعدادهم. كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبال. ثم قال لنا سبحانه وتعالى: وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فزاد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكما أني خصصت وعلمت ما لم يعلم من واسعات ورافعات العلوم العظيمة الجامعات، فنصيبكم يسري به ومنه إليكم، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما بالنسبة له قال له سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وعلمكم. ونحن قال لنا العبد: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبذلك قال أهل التحقيق أن المراد بالإنسان في آيتي: علم القرآن خالقاً علمه البيان، وآية علم الإنسان ما لم يعلم، أن المراد به رأس الإنسان وأصل الإنسان وجوهر الإنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لذا لما ذكر الحب علي الحبشي في هذا بيان هذه النقطة، يقول: فتايسان ذكر الحكيم سيدة وانك تقرم لدن عليم من حكيم، وكان أول ما نزعيه من تلك الحضر المجمعين وقال: اقرأ باسمك الذي خلق الإنسان، اقرأ ربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم. قال: وأيدت بشرته الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بذلك كله كان الميزة والخصوصية والشرف والكرامة لمن يصلي بأدب، العموم من يصلي، لمن يزكي بأدب يتميز ويمتحن على العموم المزكين، من يقرأ القرآن بأدب يتميز بالخصوصية والمزية والشرف والكرامة على عموم القراء، من يحضر مجلس بأدب يتميز بخصائص كثير، من يستمع بأدب كذلك، من يقوم بأي طاعة من الطاعات بالأدب. ولذا ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الحج الباب الثالث: دقائق الأداب. ما معنى دقائق الأداب؟ أساسيات الظفر بالخصوصية ونيل المزية والارتفاع من التقيد بالجسمانية والظاهر في الأمور إلى الروح، إلى الروح والحقائق والبواطن. هذه دقائق الآداب يترتب عليها ذلك. فروح الحج وسرر إنما يقف عليها من قام بدقائق الآداب. الحجاج كثير، ما كل الحجاج سواء،
ولكن من قام منهم بلقيق الأدب هو الذي يحظى بكشف النقاب ورفع الحجاب عن أسرار الاقتراب بكل أعمال الحج. ولتمهيد الرقي في سلم ذلك الاقتراب بالخاص قال خذوا عني مناسككم. وكان ممكن يقول خذوا عني مناسكي أو مناسك الحج مناسككم. منسك كل واحد منكم اللي بيقوم به يخذوا عني يربطهم. ما هو مناسك عموم الحج ولا مناسكي أنا، فمناسكه هو ما يقوم بها غيره. فلا طواف مثل طوافه، ولا إحرام مثل إحرامه، ولا وقوف مثل وقوفه، ولا تجرد عن اللباس مثل تجرده. هو مخصوص في كل ذلك بحقائق من الغيب والسر المسون ما لا يقوم به غيره أصلا. ولكن ما أذن الله تبارك وتعالى أن يفيض على غيره من سره، والذي به يقربون إلى الله تعالى ويدركون حقائق هذه المواهب من الخالق. قال الباب الثالث دقائق الآداب، الوحي 10 بالنسبة للحجاج. قال الأول أن تكون نفقته حلالا، ده معاملة مع العلي الأعلى عالم السر وأخفى، ما تقعب زاد مشبوه ولا من هنا ومن هناك. أن تكون النفقات حلالان، الله أكبر. فمن أكل الحلال طاعة جواره عشان ما بقى، ومن أكل الحرام عصت جواره عشان ما بقى. فأكل الحلال أساس في السير إلى ذي الجلال ونيل حقائق ما في العبادات مما يذاق به لذة الوصال. وبذلك كان يقول بعض التابعين نرد درهم من شبهة خيرا وأفضل من تتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. رد درهم من شبهة. وفي الحديث أيضا فيما يتعلق بالحج يقول أنه إذا حج من مال حرام ونفق حرام زاد حرام، فإنه إذا وضع قرضه في الركاب عند الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك ناداه ومنادي مسمى لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، نفقتك حرام، و طعامك حرام، ارجع معذورا غير مأجور. قال وإذا حج العبد بنفقه من حلال مال من حلال وزاد يعني فأحرمه وقال وضع رجل فوزه قال لبيك اللهم لبيك نادى من هذا السماء لبيك وسعديك زادك حلال نفقتك حلال ومالك حلال ارجع ماجورا غير ماجور. فأول الآداب أول دقائق الآداب حل ما أنفقه في الحج من التذكرة والنول وما يأكله وما يلبسه من بداية خروجه للحج إلى أن يكمل الحج. ومع ذلك قال أدو في تفرق القلب في الوجه، هذا من دقائق الأداب، أنه يجوز أن يكون الخارج للحج مشتغلا بشيء من الأعمال في التجارة وغيرها، خصوصا إذا أراد
اسمه التعفف عن السؤال ويأخذ مقدار النفقة. ليس لكم جناح أن تفضل أمر بكم. ولكن من دقائق الآداب أن لا يبقي أدنى اشتغال في القلب بغير الوجهة إلى الرب والغوص على أسرار هذه الأعمال المطروحة والموضوعة لتكون سلالم اتصال ووصال وقبول وإقبال ورقي في مراتب الكمال. هذا قال واليد خالية من تجارة تشغل القلب. فقد يبقى خصوص من كان يكتسب مقدار نفقته يوم أترد أن لا يكون له قلب مشتغل بها. ولكن فيهم أيضا من مع حاجته إلى أن عدم وجود نفقتهم لا يلتفت إليها ويعتمد عليه تعالى ويتوكل، فيكون حاله معه كمال التوكل فيكفيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أن تكون النفقة حلال واليد خالية من تجارة تشغل القلب حتى يكون الهم مجردا لله ما عاد له هم إلا الله، يهم وإن تقعد وإن قام وإن دخل وإن خرج وإن قال وفعل، الله يهمه الله. وما أحسن الهم بالله، وما أعجب الهم بالله، وما ألذ الهم بالله. قال بعض العارفين كانت قلبي هموم كثيرة مفرقة فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كلها هم. قال حتى يكون الهم مجردا لله والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره. قالوا في الخبر يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة وأوساطهم للتجارة فقراءهم للمسألة وقراءهم للرياء والسمعة. هؤلاء مقاصد كلها هابطة ساقطة تجعلهم غير حجة، تجعل حجهم صورة لا روح فيها لا معنى لها، جسد لا روح فيه. أخرجه الخطيب في تغيبات بن جوزي في مثير العزم وأبو عثمان الصابوني في باب 200 والديلمي في مسند الفردوس. يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، هذا صاروا يصلحون حج 5 نجوم 5 حج شيء من هذا الكل ما نحبهم وزين الوجود أضحى للشمس واستحب الأمة أن يبرزوا في عرفة للشمس يسيبهم شيء من أثر الشمس فيهم عرفة. لا إله إلا الله. قال قائلهم من أصحاب حج وصدم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يمشي بين الناس إن وجد فجوة النصى وإلا مشى العنق. يا رب صلي عليه. أطهر طاهر وأنور منور وأقرب قريب وأحب حبيب إلى الرحمن. قال وكل ذلك مما يمنع فضية الحج وكره الورعون وأرباب القلوب ذلك. وإذا حج عن غيره ينبغي يكون قصده زيارة بيت الله ومعاونة أخيه بإسقاط الفرض عنه، في مثل ينزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل بالحجة الواحدة 3 نفر الجنة، الميت والحج عنه والمنفذ لذلك، منفذ الوصي حق الميت. هذا إذا كان الحاج لا قصده أجرة الحج
ولا تكسب منها، ولكن بشوق لبيت الله يريد يساعد هذا الميت مسكين بإسقاط الفرض عنه وربطه بأسرار الحج. فبهذا الاندفاع يروح الحج. قال فيدخل بالحج هذه الجنة ثلاثة: الميت والحاج الذي حج عنه والمنفذ الوصية حق الميت. سبحان الله. رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب ايش قال: ان الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك. سبحان الله. هذا لمن خلص قصتهم. قال فمن كان مثالك أم موسى يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة، يأخذ الأجرة من عشان يتمكن من الحج والزيارة، وليس يحج ليأخذ الأجرة، بل يأخذ الأجرة ليحج، كما كانت أم موسى تأخذ الحجرة من شانه، مشان ترضى موسى اللي يشلون عليها. ما ترضى موسى من شان تحصل أجرة، يا أمه ترضعه برغبتها وحنانها ورحمتها، ما تأخذ الأجرة من شان ترضعه، من شان تمكن من الرضاع مقصود عندها. وهذا كذلك هذا الحاج الصادق ذا يأخذ الأجرة ليحج، ما يحج ليأخذ الأجرة، هو الحج مرغوبه ومقصوده ومراده، هذا الوسيلة. قال إذا هو مثل هكذا رضاع أم موسى لموسى فهذا صادق. إله إلا الله. قال وليس يحج ليأخذ الأجرة، بل يأخذ الأجرة ليحج فلا بأس بأخذه. في الخبر مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتكون بها على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. عليها الرضوان، صبرت وابتلى الله، قال حطيه في البحر وعطته، قال ارجع عندي شو عدل شو اجرى فوق. ولو خلته من قبل وكان مع خايفه يقتلونه اي وقت ولا شيء اجره، الحين انت مطمئنه. حقهم القوه حق دولتهم تحميك، تحمي الولد هذا، بدل ما كانت تهدده الحين تحميه، وعادش أجرة فوقهم. سبحان الله. فأهل الصدق والإخلاص عجيب أمرهم. فهذا هو الأدب الأول اللي ذكره الإمام الغزالي، ومعناه يجي في غير الحج أيضا، يجي في التعليم ويجي في الدراسة ويجي في الدعوة ويجي في يكون مال حلال ولا يشغل قلبه بغيره يوزع همته ونبرته. وإذا اضطر إلى أخذ شيء ورتب له شيء يكون مقصوده اللي يقوم بالعمل، لا يقوم بالعمل لأجل الأجرة أبدا، بل يأخذ الأجرة ليحسن القيام بالعمل. والعمل مرغوب له، لو لم تأت الأجرة لم يبال، نقصت لم يبال، زادت لم يبال. أما الذي يقول لا، نعم أنا قصدي العمل، بعدين إن زادت كل فرح نقصت الأجرة، قصدك حتى الصدق، ما قصدك العمل، قصدك شيء ثاني، والله يعلم، يعلم المقاصد. لا إله إلا الله. وهكذا وكان مجال الأستاذ خالد الموصلي طول الله عمره في عافيه، ورتب يبقى هنول يقوم بالتدريس في القراءات وغيرها. وقلنا له مره، سألوه مره، قال له كم تحتاج أجر وترتيب؟ قال هذا آخر ما نفكر فيه، هذا آخر ما نفكر فيه، من الترتيب كيف نقوم وكيف نعمل الترتيب، هذا هو هذا المقصود. تسألوني أجرة ولا مرتب؟ قال هذا آخر ما نفكر فيه،
شيء ماشي قليل كثير كله سواء، ما ما له دخل فيه، لان انا قصدي هذا. وهكذا المخلصون لله يقولون هكذا، فيجري الله على ايديهم الخير الكثير والوفير ويسخر لهم الاكوان. قال هذا الادب الاول. الثاني ان لا يعاون بتسليم المكس للصادين عن المسجد الحرام فليتلطف في حيلة الخلاص. قال بعض العلماء إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قال. قال إذا كان ظلمة قاعدين يمسكون يمسكون الحجاج تعدي لا كذا ولا كذا ويأخذون من الناس. قالوا لما تعطيهم يفرحون ويصلحونها وظيفة صدق، هذا يقعدون على طريق الحجاج. قال لا تعاونهم، وإن قدرت تتخلص منهم تخلص وروح. وحتى قال بعض أهل العلم إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قاله يقول الإمام الغزالي. تعيش عمرك لا تعين ظالم ولا فاسق ولا مجرم ولا قاطع عن سبيل الله أبدا، لا بقول ولا بفعل ولا بحركة بسكون. إن بتعين عاون الأنبياء، عاون المقربين الصديقين المخلصين الأتقياء، عاونهم على القيام بمهامهم في الحياة، في الخلافة عن الله في أرضه، وهداية الخلق إلى نوره وسبيله، عاون هؤلاء. ما تعاون واحد مجرم ظالم وفاسد انتبه. بل قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا من اللي سأل بعض أكابر التابعين يسألوا عن بعض العمل مع بعض السلاطين الظلمة، يقول يكتب لهم وفيه. قال ما تعملهم؟ قال اكتب لهم كذا. فهل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال أنت تعمل هكذا؟ أنت منهم. ما دام قيت من عين العينهم إلا اللي يبيع الحبر عليك، قال اللي يبيع الحبر الورق عليك هذا معين للظلمة، أما أنت واحد منهم. قدك أنت بعد تكتب لهم تقول لي تكتب له، قال وتقول لي هل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال ليش تعمل؟ قال اكتب لهم. تكتب لهم؟ قال أنت واحد منهم، أنت ظالم بنفسك. المعينهم من يبيع عليك يداري انك تكتب لهم ويبيع عليك الحبر والورق، وذاك معين للظلم، ما انت قدك واحد منهم. يشهد له قول صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا واكله ومكله وشاهده وكاتبه، حتى اللي يكتب قال انا ما لي دخل في الربا حقه، بس اكتب بس دخل معهم في اللعنه والعياذ بالله تبارك وتعالى. واما بالخمر المسكرات الآن حتى مجرد حاملها ومحمول عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه كلهم في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلعن بالربا آكله وموكله وشاهده وكاتبه أربعة، والعن بالعشر بالخمر ثمانية أو عشرة في الرواية. عاصره ومعتصره وبايعه ومبتاعه وآكل ثمنه وحامله والمحمولة إليه، حاملها والمحمولة إليها كلهم يقعون في اللعنة والعياذ بالله تعالى. لأن الله يعاون، فهذه آداب دقيقة تقيمك على حقيقة العبودية وأنك له خالص. ما هو وجه كذا وجه كذا وتساعده وتساعده وناس أعداؤه، لا تجد قوما يؤمنون بالله ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدبرهم ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها.
وهذا فرق كبير بين بين المعاونة له أو المودة أو الولاء له وبين الإحسان إليه ودعوته والبر والقسط معه. هذا مطلوب، لكن توالي تنصر تعين، لا لا لا لا لا، أنت عبد الله، ما تعين إلا أحبابه ولا تساعد إلا أولياؤه ولا توالي إلا أولياؤه، وإنما تتخلق تحسن تبر تقسط حتى الحيوانات حتى أصناف الكفار، ما عليك شيء، في كل كبد رطب أجر، لكن توالي تعين على معصية وعلى اسمها تود، لا لا ما في مودة ولا ولا موالاة ولا معونة على المعصية. بر قسط نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم من رجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلي، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الذين قاتلكم دين وأخرجوكم داركم الظالمون تولوهم ومن تولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يقول سبحانه وتعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لا تؤذوا ولا تضربوا ولا تقتلوا ولا ما جعل لكم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم أن يقول لهم ردوا الفتنة فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام فجاهم فخذوه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين. في الدقة في التشريع الإلهي وضع كل شيء في موضعه، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال وإن جاهداك عن الوالدين على أن تشرك به ما ليس لك فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهم وقدم المعروف لهم وهم يجاهدونك تشرك، ما تطيعهم في الشرك ولكن لا تقصر معروفك عنه. قالت سيدتنا أسماء لما وردت أمها إلى المدينة وكانت كافرة، يا رسول الله إن أمي وردت علي إلى المدينة جاءت وهي راغبة أفأصيلها؟ قال نعم صلي أمك. قال ما هي راغبة؟ قال راغبة في برها وراغبة عن الإسلام، ما تريد تسلم، ما تريد تسلم، جاءت عند بنتها قال لا صلي أمك، أنت من كانت ما تريد الإسلام. وهكذا كان مملوك عبد مع سيدنا عمر بن الخطاب غير مسلم، ويرغبه في الإسلام، يقول له لو أسلمت ولينا كذا، يقول لا أريد، فيقول سيدنا عمر يقول لا أكره في الدين، يقول لا أكره في الدين، ويستخدمه ويبر ويقصد ويواصله، لكن يدعو الإسلام ما هو راد، يقول خلاص لا أكره في الدين إيش أعمل لك. قال نبي خلانا على هذا الحد مشي وخلص، أنا في إيش أعمل، ما تسرب بهواء، ولا عندي مجرد غيظ ولكن عندي أسس وقواعد في الإسلام أمشي عليها. أرهبت قلوب الجبابرة من المتكبرين والظالمين. رزقنا الله الآداب، رزقنا الله الآداب، وهذا هذا الآدابين من آداب الحج، باقي العشرة بتجي، وهذه تمشي معك الآداب، كل شيء له آداب، كل شيء له آداب، كل شيء له آداب. وسيدنا ومقتدانا يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، ومن يحسن التأديب مثل الرب، هو حسن تأديب كل واحد منا على قدر وصلته بالنبي محمد، لكن قدر وصلته بالنبي محمد وصلته بالسند إليه وبحاملي نوره صلى الله عليه وسلم وموصلي سر تزكيته إليه، هؤلاء صلته بهم هي صلته بالحبيب، وعلى قدرها نيله النصيب والحظ من التزكية. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ثم كل ذلك تحت فضل من الرحمن وجود، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولهذا وجدنا عقلاء الأمة وخيارهم سواء في البلدة والوادي وفي كل مكان في العالم الأصفي يركزون على الأداب من الصغر ويربون الأولاد على الأدب والصغار والكبار والنساء كل أدب أدب أدب أدب إن كلوا أدب وإن بخلوا وإن لبسوا وإن خلوا أدب أدب يس عند الكبار كذا أدب ويحبون أدب لأن يريدون الرابطة بحقيقة العبودية والمنزل عند الرب. فبذلك كم ظهر فيهم من أصفياء ومن أولياء من مقربين وجاءوا قلال الأدب يعلمون الناس قل الأدب والافتخار بقل الأدب فكم بعدوا وكم حجبوا وكم فاتهم من خير الدنيا والآخرة. فالأمر يدور على الأدب. يقول الشيخ بام أغرما إذا شيء تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. ويقول اعطي المعية حقها والزم له حسن الأدب واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب وهو رب أنت عبد. سيدنا يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يا ربي صلي عليه. خلقنا بأخلاق أدبنا بآداب واجعل سر سراية تأديب للأمة فار إلينا بأوفى الحظوظ وأجزل النصيب وأكبر السهام. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام بوجهته عندك ومنزلته لديك وبشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن مبارك بن علي بلسعد، والجنازة الساعة 4 عصرا من بيتهم بعيديد شرق مسجد التقوى بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له علي بن مبارك بن علي بلسعد، والجنازة الساعة 4 عصرا من بيتهم بمدينة تريم عيديد شرق مسجد التقوى. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عائشة بنت رمضان بن خميس باضاوي مخلفة سالم بن عوض بخميس أبو حميد، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أولادها قبل بحر مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عائشة بنت رمضان بن خميس باضاوي مخلفة سالم بن عوض بخميس أبو حميد، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أولادها قبل بحر مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي التوفيق والإيمان بمدينة تريم، وذلك مساء هذا اليوم الجمعة بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة، في الساحة الواقعة قبل جامع الإيمان حوالي الساعة 8:50 مساء. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. وديعتك اليوم هي استقرارك غدا.
4: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
2: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

قال الشيخ أبو حمزة البغدادي البزاز: من رزق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات: بطن خال مع قلب قانع، وفقر دائم مع زهد حاضر، وصبر

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبا

أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال:
فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والفتن والمحن والحاسدين والحاقدين والغاصبين والمفسرين بما شئت عاجلا غير آجل بقدرتك يا أقدر القادرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: لا إله إلا الله، لا شريك له، الملك الحمد يحمد على كل مدي، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم محمد على آله وصحبه.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما

فتنة ما علمت وملأ ما علمت، صلى الله عليه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم.

0: على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العربي والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم جميع الصلاة صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله اللهم صلي وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله اللهم صلي وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لحظة أبدا عدد خلقك. ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، وأعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله نبيا عن أمته. صل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، بعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، زينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، بعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك ركا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر كل عسير. يا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون

حريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين

0: من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم اصرف عنا وجوههم قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جمع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما.

ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليم لا يجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتقي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: رجالنا الذين اكتفوا، هؤلاء الذين لا يزال الواحد إذا ذكر من قبله من آبائه رفع رأسه لنسبة فقط قامت إليهم، ولو رفع رأسه لعمل كان إليهم لكان رفعه أعلى وأعلى وسموه أشى وأغلى، ولكن حتى مع هذا لا تزال الرحمة تنزل عند ذكرهم، لما ورد في الحديث عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وهؤلاء الرجال كما ذكرت لكم أحسنوا وأشادوا ورفعوا منبرا لأنفسهم ولمن بعدهم. المنبر الذي نذكره نحن إذا ذكرنا أحد من هؤلاء الأساطين الرجال وجدنا أن ذكره يستأنس به القلب، ووجدنا أن ذكره ينبسط به الخاطر، ووجدنا أن في ذكره يستشعر الإنسان روحانية تتردد معها سكينة وتتردد معها رحمة، ذلك لأنهم أحسنوا فقط لا لشيء آخر. والإحسان قد أخبرنا عنه ربه في كتابه الكريم فقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لما كانوا أحسنوا كان مظهر الإحسان دائما حتى في ذكرهم، حتى في الكلام معهم، حتى في الأيام التي قضوها يتأثر الإنسان عند ذكرهم. إذا ذكرنا أنهم سافروا مثل سفرهم، وصلوا مثل صلاتهم، وصاموا مثل صيامهم، وعملوا ما اقتضته الحياة في دنياهم مثل بعض ما عملنا، وجدنا أنهم أناطوا كل ما عملوه بنيات ربطوها بطريقة كان عليها محمد بن عبد الله

0: إنسان مثلا أن يتزوج عدد له نية التزوج التي عددها من قبله وهو محمد بن عبد الله، وإذا أراد أن يعمل تجارة عدد له نية كما رتبها له محمد بن عبد الله، وإذا أراد أن يهاجر أو يسافر عقد له نية كما أرشده إليها محمد بن عبد الله، فكانت نياتهم تربطهم بالدين وتربطهم بالدنيا، ورباطها كان بالسيد الذي أقام الدين وأقام الدنيا. إذا لاحظنا أنهم سافروا وجدناهم كانوا أولا في أنفسهم خير مثال في الأخلاق في الدعوة إلى الدين، والأخلاق هي الدعوة نفسها، في العادات في العبادات في نشر المعاملات في الطريق التي يمشون عليها في السيرة التي يتلقونها في العادات التي كانوا أخذوها، وجدناهم مثال من الأمثلة الكبيرة العظيمة التي إذا نظر الواحد تحقق أنها جاءت على منهج أبيهم وجدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا منها شبيشة. كانت لهم أولا حسن ارتباطات بمولاهم في صلاة، إذا أراد الإنسان أن يصلي أحسن فصلاها في جماعة، وصلاها وهو حاضر القلب، وصلاها وهو مستعد، وإذا أراد أن يخرج لمزاولة تجارته أو حرفته أو عمله خرج بنيات مرتبطة بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أولا لا يخرج إلا وقد استعمل من السنة ما اقتضته العادة، فلا يخرج إلا بعد أن يتزود من كتاب الله ما قدر عليه، وبعد أن يركع سبحة الضحى، وبعد أن يمشي في طريقه وخاطره يتلجلج بنية قرض المستقرض وبنية إعانة أهله وبنية القيام عليهم وبنية الصدقة وبنية الاستعفاف وبنية الحصول على الرزق المباح الذي دعا إليه القرآن وطلبه من خلقه، كل هذه النيات يجمعها، وإذا جمعها واستحضرها وتلجلج بها صدره لا شك أن ربه يسعد بها. ثم ما وقفوا على حقل التجارة ولا على حقل الحرام، كان الواحد عنده نصيب من العلم، وكان ذلك النصيب يرى من اللزام عليه بعد العمل به أنه يبثه في أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان الواحد منهم أخذ الأخلاق الكاملة عن أهله فسار بالسيرة المحمودة. كثير ما يذكرون لنا الشيوخ أن هذه البلدان البعيدة التي فتحها من قبلنا إنما فتحوها بأخلاق نبوية عظيمة دعت أهل تلك البلاد إلى الإنصياع والإنقياد لما كانوا عليه، فدخلوا في دين الله أفواج وجاءوا تحت أصابعهم وإرادتهم ومشوا معهم على الطريق المثلى، لأنهم ما كان بيدهم سيف ولا كان بيدهم سلاح ولا كان بيدهم شيء. فإذا نظرنا مثلا في من هاجر إلى أندونيسيا وفي من هاجر إلى الهند وفي من هاجر إلى منينا وفي من هاجر إلى جزائر الواغواغ وفي من هاجر إلى إفريقيا، وجدناهم هاجروا إليها من حضرموت رجال دعاة، كانت الدعوة تمشي معهم على قسمين، قسم في أخلاق الإنسان الطيبة الكاملة التي إذا رآها أي امرئ كان تبعه مهما كان، والقسم الثاني بالدعوة يمشي بدعوته على ما يقدر عليه وعلى ما أعطاه الله. فانفتحت لهم تلك البلدان الشاسعة وكانت تلك البلدان طبق إرادتهم في دعوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فتحت 130 أو 140 مليون في إندونيسيا كلها، هذه تنتسب في الإسلام إلى رجال حضرموت، ومن وراها الهند الكبيرة الشاسعة بأعدادها كلها تنتسب في الدعوة إلى رجال حضرموت، ومن ورائها كثير من البلدان. وإذا رجعنا وجدناهم هاجروا إلى هذه البلاد مثل ما هاجرنا، جاءوا إلى مكة المكرمة، وجاءوا إلى المدينة المنورة، وجاءوا إلى جدة، وجاءوا إلى البحرين، وجاءوا إلى الأحساء، وجاءوا هذا منها الأحساء حق الإمام الحداد، وكثير منها، وكلهم جاءوا بهذه الصفاء التي ذكرتها لهم. قالوا عدوا لرجال العلويين ممن ورد إلى مكة أكثر من 50 من البارزين في ذلك الزمن، ومن غيرهم الكثير الكثير.
1: صدر المكان إذا ما اصطفت العلا.
2: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
1: من أشرف الأعمال والعلوم للمسلم الحريص والمنهوم،
2: صلى الله على محمد
1: وطالب

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة.
0: صلى عليه.

0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر، ونور حير الأبصار ضوءه وبهر. قصة مولده حقيقة الحياة، وقصة بعثته حقيقة التنبؤ، وكل أخباره عظيمة. ربط الأرض بالسماء ووصلها، فإن شئت قلت من الوصل وهو كذلك، وإن شئت قلت من الوصول وهو أيضا كذلك، صلى الله عليه وسلم.
1: محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقي أصله، طيب فرعه، عظيم أمره. اختار الله له عبد الله بن عبد المطلب أبا، وآمنة بنت وهب أما، أسرة كريمة من أصل طيب طاهر.
2: هيأ الله قريشا واصطفى من قريش خير فرع مقتدى، من أصول زاكيات كلها قد نمت صيدا وطالت سؤددا، ليجيء المصطفى من دوحة لم يصبها خلل طول المدى.
3: فنقاء الأصل شرط لازم لنقاء الأمر من كل اعتداء، سر ربي وهو قد أودعه في أصول وفروع سجدا، ولهذا امتن مولانا به ودعانا للصلاة سرمدا.
4: ولهذا امتن مولانا به ودعانا للصلاة سرمدا، ولهذا امتن مولانا به ودعانا للصلاة سرمدا.
0: نقاء الأصول هو سر عظيم يبرز في الفروع. وأما إن تحدثنا عن سيدي أهل الطهر والنقاء حبيبنا محمد المصطفى، فهو ذلك الأصل الذي امتدت منه كل الأصول الزكية من لدن آدم فمن دونه، فقد هيأ الله له واختار وانتقى له من كل الديار، أكرم الأصول وأشرفها وأطهرها وأنقاها.
5: فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا، طهره الله وحماه اختاره، وما برى كمثله إنسانا.

0: أبونا آدم نال تكريمة منه في العلا، فقد غفر الله له به زلته يوم أن عصى، فذكر حينها هذا المختار محمدا المجتبى في حوار بين آدم وربه: من أين عرفت محمدا يا آدم؟ قال: من الجوار الكريم المدون في قوائم العرش العظيم، فقرأت أعظم محبة في تلك السطور رجاء رحمة الرب الغفور.
1: فقيل: نعم هو كذلك يا آدم، فلولاه لما كنت أصلا، فقد ست بالفرع أيها الأصل الكريم والأب الرحيم.
2: وبه دعا متوسلا فأجابه: بالولد الأزكى قبلنا الوالدا.
0: وتعاقب الآباء الأطهار من لدن آدم إلى الذبيح الأول إسماعيل عليهما السلام، ثم الذبيح الثاني عبد الله بن عبد المطلب.
3: عبد الله بن عبد المطلب ذلك الطفل الوديع في قلب أبيه، وهو من أحب أبنائه إليه،

0: أنجبت خالتي هالة ذكرا،
1: حمزة. سوف أسميه حمزة، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم.
2: لقد صار أبناؤك الذكور عشرة يا حمزة.
0: النذر.
1: يا معشر قريش، لقد نذرت لرب الكعبة يوم عاندتموني في حفر زمزم أنه إذا ما أنجبت عشرة ذكور أن أذبح واحدا منهم بين إساف ونائلة.
3: ماذا تقول يا ابن العم؟
1: ما سمعت. يا صاحب القداح، يا أخ جمح، هلما إلى جوف الكعبة أقترع بين أولادي.
3: يا عبد المطلب، أي نذر هذا؟
4: وبعد ذهاب عبد المطلب ومن معه إلى جوف الكعبة،
5: عبد الله

0: عبد الله.
1: يا رب الكعبة، إنه الأحب إلى قلبي. عبد الله، هلم يا ولد لأذبحك بين إساف ونائلة. إنه النذر يا بني، وسوف أفي بنذري. والله إن فناء نفسي أهون علي، ولكنه النذر، النذر يا بني.
2: وبعدها خرج عبد المطلب ومن معه من قريش إلى المكان الذي حدده النذر.
1: نذرت لرب الكعبة أن أذبح ولدا من أولاد الذكور إن صاروا 10، وها قد حصل، ولن أحنث بنذري.
3: يا عبد المطلب، أتذبح ابن أختنا؟ فالله لأن فعلتها وأنت سيد البطحاء لتصيرن سنة في قريش.
1: إنه النذر، ولا سبيل إلا الوفاء به.
3: اذبحني يا أبي واترك أخي عبد الله.
4: بل اذبحني أنا يا أبي، فلقد عقدت.
3: بل أنا يا أبي يا عبد المطلب، لا يحتمل بنو عبد مناف سنة توفى فيها النذور بذبح الأولاد، ولا سوف تتبعك العرب كلها.
4: والله لن تذبح، لن تذبحه حتى تعذر فيه.
1: إنه النذر، ولن أحنث بنذري.
3: يا معشر قريش، أما تسمعون؟ تالله لن يكون هذا.
1: أأحنث بنذري؟
3: بل نذهب إلى عرافة الحجاز، علنا نرى لنا مخرجا، فإن لم يكن ثمة مخرج فأنت وشأنك.
4: هذا هو الرأي، القول ما قال المغيرة. لن تفعلها يا عبد الله.

0: إلى عرافة الحجاز.
1: قالت عرافة الحجاز: اضربوا عليه القداح 10 من الإبل في كل مرة، ثم زيدوا عليها حتى يرضى رب الكعبة.
2: عبد الله
0: زد 10. والله لو أتى على مالي ومالي علي هاشم ومالي بني عبد مناف لفديت.
2: عبد الله
0: زد 10 أخرى.
3: لبيك يا رب الكعبة،
4: لبيك
3: لبيك يا رب الكعبة،
5: لبيك يا رب الكعبة.
6: أبشر يا رب الكعبة،
7: أبشروا يا معشر قريش، أبشروا يا بني هاشم، قد نجا عبد الله. 100 من الإبل تنحر حول الكعبة وفي أزقتها وأمام دورها وعلى جبالها، لا يرد عنها أحد، لا إنس ولا جن ولا طائر ولا وحش. 100 من الإبل
8: بوركت يا عبد المطلب.
7: بل بورك عبد الله، والله ما أظن ما جرى له إلا مكرمة من رب هذا البيت ليطعم بسببه أهل حرمه الغني والفقير، الحاج والمعتمر.

0: نعم، هو ذلك الطفل الذي أنجاه الله من حدة السكين. فلئن فودي يا إسماعيل بذبح عظيم من الجنة، فودي هذا الطفل بمئة من الإبل لتكون له من الذبح وقاية وجنة، ويعيش بعد ذلك عمرا قصيرا.
1: نعم، عمر قصير ولكنه عظيم. بحث عبد الله عن زوجة طاهرة مثل طهره، فكانت آمنة بنت وهب، تلك الآمنة الأمينة، مستودع سر عبد الله والخبية. عاش معها قليلا ليكن الموت عليه بعدئذ نزيلا، فقد فر من الموت بمئة من الإبل عظيمة، ليكن الآن في إحدى مقابر يثرب القديمة.
2: نعم، قد سافر إليها ولم يعد، والشيبة عبد المطلب واقف على الأبواب ينتظر وصول ابنه عبد الله على أشد من حر الجمر.
1: إلا أنه لم يصل، وإذا بخبر الممات كان الواصل، فما وسعه إلا أن يسمح بالدموع أن تنهمر من عينيه، فلعلها أن تجبر شيئا من ثقل المصاب عليه. نعم، قد قبضه الله إليه. ولكن بعد أن استودع السر بطن آمنة،
3: فمن هي آمنة حاملة هذا السر العظيم، وما قصتها؟
1: نعم، هي آمنة وهي أمينة، وفي رحمها أكرم أمين. في رحلة عظيمة ومتفردة كانت بصحبته، وكان هو بصحبتها، رأت في منامها ما رأت، وأبصرت في يقظتها ما أبصرت، أحوالا لا تتسع لها السطور، ولا تمل من ذكراها الصدور.
4: حي أما حملت طه الهدى، طاب حملا في الورى والمولدا.
5: بنت وهب شرفت بالمصطفى، ورأت برهان طه قد بدا.
2: خفة في الحمل حتى إنها لم تجد شيئا يعانى أبدا.
3: مدة الحمل رأت ما سرها، وعلت قدرا وزادت مددا.
4: هي أم المصطفى، من مثلها بين كل الأمهات سؤددا.
6: هي أم المصطفى، من مثلها بين كل الأمهات سؤددا. هي أم المصطفى، من مثلها بين كل الأمهات سؤددا.

0: وجاءت ساعة الميلاد، وانقلب الليل صباحا، وفاح العطر فواحا. الكل في لحظة سلام وأنس تام، زغردة من هناك وتسبيحا من هنا، كل الكون مشغول بهذه اللحظة الفارقة في حياة البشرية.
1: مرة المختار كانت مظهرا هانئا في أهله لما بدا، كل من شاهده من وافد ورأى النور استهاب المشهد.
2: طلعة الإشراق هلت وتعالت وتجلت، بجبين السعد حلت يوم ميلاد محمد.

0: وبينما هذا اليتيم المسكين في نظر الناس العظيم في نظر ربه، يعيش طفولته بين البرايا، تأنس به الأشباح والأرواح، وتسلم عليه الأشجار في كل النواح. كان لزاما على أمه أن تحمله حيثما ذهبت، وتؤانسه إذا ما العيون رقدت. كيف لا وهي أمه التي في بطنها قد تكون واستقر، وأحدث في حملها الكثير من الغرائب والعجائب.
1: نعم، هو طفل لا كالأطفال، وهو جميل لكن جمالا فاق كل خيال.
0: وحيث يرقد الأب في أطباق الثرى، تحضن الأمينة هذا الأمين وتأخذه إلى أخواله في يثرب، ليتأمل ذلك الطفل الصغير تلك الساحات، وكأنه يهاتفها قائلا لها: أننتظريني يوما أرفع لك الاسم والمسمى، وأقلبك طيبة الاسم وطيبة المعنى.
2: وفي طريق عودتهما إلى مكة، وتحديدا بالأبواء، توقفت المطايا ونزلت الأم وهي متعبة من على ظهر الراحلة، والطفل يراقب كل حركاتها بسكون وتأمل، وقد تعلقت عين كل واحد في الآخر في لحظة وداع.
3: نعم، في لحظة وداع تودع فيها هذه الأم الأمينة هذا الابن البار، لحظة تدفقت فيها كل معاني المحبة والرحمة والحنان،
1: وبدأت كل تلك الذكريات التي رأتها في منامها تبدو الآن مشرقة على جبين هذا الغلام. فارتبط الماضي بالحاضر،
4: بل وبرز في هذه اللحظة على الجبين ذاته مستقبل عظيم، يفتت كسرى وعظمته، ويقصر من قيصر وجبروته، ويرفع علم الإسلام شامخا.
0: مع بروز كل تلك المعاني في عين آمنة، وهي الآن على سرير الموت تنظر إلى فلذة كبدها، وهو ينظر إليها في موقف يبكي الناظرين ويمزق أفئدة المحبين، قائلة له: بارك فيك الله من غلامي، يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعام، فودي غداة الضرب بالسهام بمئة من إبل سوامي، إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام، من عند ذي الجلال والإكرام تبعث في الحل وفي الحرام، تبعث بالتحقيق والإسلام، دين أبيك البر إبراهام، تبعث بالتخفيف والإسلام، ألا تواليها مع الأقوام، فالله أنهاك عن الأصنام. ثم قالت: كل حي ميت، وكل جديد بال، وكل كبير يفنى، وأنا ميتة وذكري باق، وقد تركت خيرا وولدت طهرا. ثم ماتت.

0: فعليك يا أم حبيب الله سلام الله، تحققت بالإسلام والإيمان، ولم يكن صريحا حينئذ، وسبقت إليهما ولم تحضري بزوغ فجر البعثة بعد إذ، فقد تفاعل الإيمان مع كل ذرة من لحمك ودمك.
1: وكيف لا يكون ورسول الإسلام والإيمان قد تكون منك أيتها الطاهرة الشريفة، فجزاك الله عنا خيرا أيتها الأم الحنون.
2: جزاك الله عنا خيرا، أهديت للعالم هذا المنجد العظيم والرسول الكريم، فذكرك باق ما دام ذكره في الدنيا، وأما في الآخرة فالقول قوله والحق ما يقرره. فارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لقولك.
3: ورحماك يا سيدنا يا حبيب الله، عشت يتيما لم ترى أباك، وماتت أمك أمام عينيك، وتحملت من أجل الله الفقد والفاقة، فصبرت وتحملت وما تضجرت ولا انزعجت. فارحمنا برحمة ربك، إذ تزعجنا أخبار المنون، وتشغلنا حوادث الأوهام والظنون، فننقطع عن القيام بأمر الله، ونستبدل غير منهج رسول الله.
0: فرحماك حبيب الله، فمن بيننا من لا يعرف سيرة الأمينة ولا الطاهرة البتول الحصينة، ونسوا أنك أحب الخلق إلى الله، فالصفح الصفح رسول الله، والعفو العفو حبيب الله.
4: فالصفح الصفح رسول الله، والعفو العفو حبيب الله.
5: فالصفح الصفح رسول الله، والعفو

أهلا وسهلا بالذي حضروا ويسعد من حضر. ضيوفنا قد شرفوا لحضور أعظم احتفال في حفل ميلاد النبي المصطفى صفوة مضر، تزيد ساعات الفرح والحسن يظهر والجمال.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لنفرض أن المنكر الذي نراه في المجتمع ليس عبارة عن معاصي، ترك صلاة، شرب خمر، ترك صوم رمضان، لا، وإنما نجد تلبسا بالكفر. هل الأمر يختلف؟ يعني بالنسبة لنا واحد مثلي، هل عليه في هذه الحالة الأولى ما دامت المسألة وصلت الكفر إذن لازم باليد؟ ما الجواب؟ جواب لا، الأمر لا يختلف، هكذا قال علماء الشريعة الإسلامية. ولي أمر المسلمين عليه أن يجتث هذا المنكر بكل ما يملك. عامة الناس وفي مقدمتهم العلماء والدعاة يجب أن ينهوا عن هذا المنكر باللسان. نعم، قال هذا كفر ولو كان كفر، يعني إذا رأيت من قد تلبس بكفر، أي نوع من أنواع الكفر، قف أمامه قل له يا أخي أنت بهذا الذي فعلت وبهذا الذي قلت قد خرجت من الملة الإسلامية، وأنا على يقين أنك لا تعلم ماذا فعلت بنفسك، وأكيد أنت مسلم، لكن ينبغي أن أنبهك إلى أنك بهذا الذي قد فعلت قد خرجت من الإسلام، وقل مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بريت من كل دين غير دين الإسلام. نعم، قول حتى الله سبحانه وتعالى يغفر لي ويغفر لك. طبعا الكلام اللي بده ينحكى بده يكون فيه حكمة، بده يكون فيه يعني الهدف، مو انه فش قلبي فيه، الهدف انه تسحبه للهداية. نعم، إن رأيت منكر ثاني، كفر هنا وكفر هناك، نعم يجب أن أقوم فأنهى عن المنكر بلساني ولو كان كفر. المسألة مسألة استطاعة وعدم استطاعة. طيب كفر، هل أستطيع أن أزيل هذا المنكر الذي هو كفر بيدي؟ إذا بيدي الله لك ما راح أستطيع. ما دام ما راح أستطيع بكون أنا شو سويت؟ زدت البلة مثل ما بيقولوا العوام طين. نعم، فإذا علي أن أنهى عن المنكر بلساني. وكم من لسان فعل ما لم تفعله الأيدي، علم ذلك من علم وجاهله من جهل، لا سيما عندما يكون لسان إنسان رباني متحرق مخلص لوجه الله، لا يبتغي من وراء إنكاره مغنما، مكانة، مالا، مدحا، ثناء، لا يبتغي إلا أن يرضى الله عز وجل عنه. كم من لسان يفعل في هذه الحالة ما لا تفعله الأيدي والوسائل المادية الأخرى. نعم،
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: من طرائف النحويين.
1: سأل نحوي تلميذه وكان مغموما: كيف الحال؟ فأجاب التلميذ: إن كانت الحال التي تسأل عنها هي الحال التي علمتنيها فهي منصوبة، أما حالي فمكسورة. وفي الغد سأله: يا تلميذ العزيز، ألم تنتصب حالك بعد؟ فأجاب التلميذ: هي اليوم مرفوعة، أي ذهب الغم. فقال النحوي: لم تعد بهذا حالا. فأجاب التلميذ: بل هي حال جاءت جملة فعلية فعلها مضارع. فدهش النحوي وقال: أنت أنحى مني والله. قيل لرجل كان يكثر اللحن في كلامه: لو كنت شككت في إعراب حرف تخلصت منه إلى غيره. فلقي رجلا كان مشهورا بالنحو، فأراد أن يسأله عن أخيه، وخشي أن يلحن في مخاطبته، فقال له: هل أخاك أخيك أخوك هنا؟ فرد عليه النحوي: لا لو لي، فوالله لو لحنت عندي لكان أفضل. وقع نحوي في كنيف، فجاء كناس ليخرجه، فصاح به الكناس ليعلم أهو حي أم لا. فقال النحوي: اطلب لي حبلا دقيقا، وشدني شدا وثيقا، وجذبني جذبا رقيقا. فقال له الكناس: ابصق في وجهي إن أخرجتك منه. ثم تركه وانصرف. يحكى أن أعربيا صاد قطا ولم يكن يعرف أنه قط. سأله الأول: ما هذا السنور؟ وسأله الثاني: ما هذا القط؟ وسأله الثالث: ما هذا الهر؟ وسأله الرابع: ما هذا الحيطل؟ فمن الأعرابي نفسه بأنه سيجني من ورائه ربحا طائلا. ولما خاب أمله نظر إلى القط وقال: ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه. حكى العسكري في كتاب التصحيف أنه قيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال: باعه. فقيل له: لما قلت باعه؟ قال: فلما قلت أنت بحماره؟ فقال الرجل: أنا جررته بالباء. فرد عليه بقوله: فلما تجر باؤك وبائي لا تجر؟ فقال الرجل: ليتني مت قبل أن ألتقي بك. سأل مدرس نحو تلميذا يكره الإعراب: أعرب؟ وفجأة عطس عطستين متتاليتين. فأجاب التلميذ قائلا: العطسة الأولى مبتدأ، والعطسة الثانية خبر. قال نحوي لصاحب بطيخ: بكم تلك البطيختان اللتان بجانبهما السفرجلتان ودونهما الرمانتان؟ أجاب البائع: بضربتان ولكمتان وصفعتان الآن. قال أبو زيد للخليل بن أحمد الفراهيدي: لما قالوا في تصغير واصل ويصل ولم يقولوا وويصل؟ فقال الخليل: كرهوا أن يشبه كلامهم بنباح الكلاب. جاء رجل إلى أحد النحويين فسأله: الظبي معرفة أم نكرة؟ فقال: إذا كان مشويا على المائدة فهو معرفة، وإن كان يسرح في الصحراء فهو نكرة. فقال له الرجل: أحسنت، ما في الدنيا أعلم منك بالنحو. قال أحد النحاة: رأيت رجلا ضريرا يسأل الناس، يقول: ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا. فقال له: يا هذا، علام نصبت ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا، لما لم ترفعه؟ فقال الرجل: بفعل أمر تقديره ارحموا، أي ارحموا ضعيفا، مسكينا، فقيرا،

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: شو الدنيا اللي أعمارها قصيرة؟ قالوا للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: ما أعمار أمتك؟ إيش الأعمار حق أمتك؟ قال: مصارعهم ما بين 60 و70. أكثر الأمة هذه معترك المنايا، شو القليل اللي يجاوز 70، أكثر الأمة يموتون إلا في هذا السن، بل كثير ما يبلغون حتى 60. قالوا له: فأبناء 70؟ قال: قلنا من أمتي من يبلغها. قال: قليل من الأمة من يبلغ 70 سنة. رحم الله أبناء 70، قال رحم الله أبناء 80، بل إنه إذا تجاوز 80 الإنسان قد هلا حياة ما لها حياة، قد هلا يذهب سمعه، يذهب بصره، قد هلا ونعاد هلا مخرف. النبي استعاد أن يرد إلى أرذل العمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق. إذا قلت كلا أصور وأبله، عاد تشور تصلي ولا تصوم، ذل بلية على نفسك وعلى غيرك والعياذ بالله. هذا سيد الوجود استعاد من هذا الملك اللي قال له، يعني قال له: أنا في الجنة أو النار؟ قال له ربه، قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وانت داري بنفسك، قال له لابد كل واحد مننا أن يكون إحدى، إما أن يكون من منطقة وآثر الحياة الدنيا. شوف في عملك، شوف في الأعمال الذي تلقيها، لو حتى أحد قال لك كذا ولا كذا، شوف العمل. هل أنت ربي بشر أهل الجنة وذكر أعمالهم، وأنذر أهل النار وذكر أعمالهم؟ ها؟ شوف هذا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى والعياذ بالله. قال الحبيب علي: فيما التخلف والإهمال والكسل، والقوم مرت بهم تطوي الفلا الإبل، أم غرك الذخر في الفاني؟ غرتك الزهالك والعياذ بالله والبطالات، أم غرك الذخر في الفاني وأشغلك الدار التي حشوها الآفات؟ والعلل رويدك، اترك خيال الفانيات وعد إلى تذكر من عن دورهم رحلوا، كانوا على غرة فيها وصاحبهم حاد المنون إلى الأرماس فانتقلوا. قوم قال مضوا في شادوا قصورا وقادوا عسكرا فعدا عليهم الدهر فالموصول منفصل. قوم مضوا في سبيل أنت سالكها، إلى أن قال: يا راغبا في المتاع الفاني مشتغلا باللهو، هل لا بذكر الموت تشتغل؟ كم من فتى جمع الأموال وراق في عينه الأرياش والخول، فما مضت برهة إلا وأزعجه داع الممات، فأمسى وهو مرتحل. في الموت شغل عن الدنيا وراح، ما فيه شيء. إذا تحب أنك تتنعم في الدنيا لا بأس، لكن ينبغي لك إذا تحب أن تكون في نعيم في الدنيا، بيتك حسن ومركوبك حسن وأشياء، لا بأس بهذا، ما هو مذموم هذا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن افكر في الآخرة، ما هو في الدنيا في نعيم وفي الآخرة والعياذ بالله في جحيم. إيش العمر هذا؟ عمر الدنيا أبنك بلغت 80 ولا 90 ولا 100 سنة، وقليل من يبلغها والعياذ بالله. وأما الآخرة الآماد الطويلة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يراقب الحق، وأن لا يقدم على عمل حتى يسأل ما حكمه في الشرع. شو ما يجوز للإنسان كل عمل تقدم عليه وأنت جاهل، ما تدري هو حرام هو حلال هو مكروه هو مباح. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ أهل العلم.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد والسلام السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.

لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.

بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك.

وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة.

أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا.

العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله.

العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب

أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

حسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ملء السماوات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. من السماوات. الله أكبر. الله أكبر. زقني واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم السلام منك السلام يا قبل السلام بحينا من نفس المتحنة بحبك جهد الجلال كرم اللهم لمن المضيط والمضيط المعنى كرد المضيط والمضيط والمضيط والمضيط والمضيط والمضيط على ذكرك وشكرك وعجنا بعد ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير.
1: وزينة

0: الحمد لله ابراهيم، اللهم صل
1: وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: استغفر الله العظيم.

ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

أتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابني صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، رب

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله.

ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا،

0: الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرمه ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا انكسار رسول الله محمد بن عبد الله بن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات من ضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، يفرج كروب المسلمين ويرحمهم، ويشفي مرضاهم، ويجمع شملهم على الهدى،
يؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمودين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله افتحوا علينا افتح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين إن الله يصحبهم السلامة والعافية يردهم إلى أوطان بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: ما هو القبول.
1: سبحان الله.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قام

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صف الله صف الله صف الله. السلام عليكم. عليك الجلال الكرم. اللهم لا ملا. ما تلمع ما تلا.

0: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: وتقدم في باب الأحداث قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ مما مست النار. وكان جابر رضي الله عنه إذا سئل عن الوضوء من ذلك يقول: لقد كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدنا من ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. وقال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقدم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعام وقد جاء من الخلاء، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لولا التغطرس ما غسلت. قال ثابت رضي الله عنه: وأكل الجارود عند عمر رضي الله عنه مرة، فلما فرغ طلب المنديل يمسح يديه، فقال له عمر: امسح يدك بإستك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصاب من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل التمر ونحوه لا يغسل يديه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو شرابه فليغمسه كله، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أكرم الخبز فإن الله أكرمه، وهو من بركات السماء والأرض. وسيأتي في باب عشرة النساء أنه صلى الله عليه وسلم رأى كسرة في بيت عائشة وقد علاها الغبار فرفعها صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فعادت إليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد: اللبن والدهن والوسادة. وزاد في رواية: الريحان والمشط واللحم والطيب والتمر والسواك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تعشوا ولو بكف من حشف، فإن ترك العشاء مهرمة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يذم طعاما قط، بل كان إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان أنس رضي الله عنه يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فوجدنا بين يديه حريرة مدخنة يأكل منها، فدع القوم إلى الأكل فأكلوا فرع. وكان جابر رضي الله عنه:
2: اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفة خير بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل وصحابته وأهل مودته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، محط كرم الله تبارك وتعالى وعنايته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، في واصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بآداب الطعام ويقول: تقدم في باب الأحداث قول صلى الله عليه وسلم: توضأ مما مست النار، في رواية جاءت عند الترمذي وغيره، ولكن فالوضوء مما مست النار مما استحبه جماعة من أهل الفقه، والجمهور منهم الأئمة الأربعة معتمد المذاهب الأربعة أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، وأن الأمر بالوضوء مما مست النار نسخ، وأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل بعض ما مست النار من المطبوخات ثم قام وصلى ولم يتوضأ. وهكذا جاء عندكم، كان جابر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا سئل عن الوضوء من ذلك مما مست النار، لقد كنا في زمن رسول الله لا يجد أحدنا من ذلك الطعام إلا قليلا، أكثر طعامهم التمر واللبن والحمام مما لم تمس النار، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. هكذا جاء في عند البخاري وابن ماجه وغيرهم، وفيه بيان أنه لا يجب الوضوء مما مست النار كما عليه جمهور الفقهاء. ويروى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري أنه يجب الوضوء مما مست النار، وأخذوا بالحديث وهو أصل في صحيح مسلم: توضؤوا مما مست النار. وهكذا قالوا هذا إنما كان إما للندب أو محمولا على الوضوء بعد الطعام وقبله، وهو مراد غسل اليدين، لأن الأكل مما مست النار يبقي في اليدين أثرا وفي الفم كذلك في الشفتين، وهذا هو الغمر، أثر الطعام الذي أصله زهومة اللحم ونحوه، والمراد بأثر الطعام وهو الغمر الذي ينهى عنه، فلا يبيت الإنسان على غمر لا في شفتيه ولا في يده وأصابعه، فإن ذلك سبب لأن يلحسه الشيطان ثم يصيب ما يصيب من أنواع البلاء والآفات بسبب ذلك. إذن يقول الوضوء مما مست النار إما يراد به غسل اليدين، أو إذا أردنا الوضوء الشرعي فذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب كما هو عند الجمهور. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله يوما من الخلائف فقدم لي طعاما، فقالوا: ألن نأتيك بوضوء، أي ما أن تتوضأ؟ قال: أنا ما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقدم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم طعام وجاء من الخلائف، فقال: ألا تتوضأ؟ قال: لولا التغطرس ما غسلت يدي، يعني ولكن لأجل السنة يغسل اليد حتى لا يبقى الغمر فيه. وقال ثابت عنه: وكالجرود عند سيدنا عمر مرة لما فرغ طلب المنديل فكأن ما أكله أمر سهل ويسير لا يبقى منه أثر على اليد مثل التمر اليابس، ومثل فطلب المنديل فرأى سيدنا عمر أن ذلك شيء من الترفه الزايد، فلهذا نهر لما طلب ذلك، وأي إبعادا له عن عن الترفه والاسترسال في الزينة، وليكون على اعتدال، وكأنه ممن لاحظ منه المبالغة في الزينة وترفه، لهذا زجره. وإلا فكما سمعنا لا ينبغي أن يبقى الغمر في من بات وفي يده غمر، وهو أثر زهومة اللحم ونحو المراد بأثر الطعام، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أصابه في رواية فأصابه لمم، وفي رواية فأصابه وضح، يعني برص، وفي رواية غير من فأصابه شيء، في رواية من فأصابه خبل، ففي خبل أو لمم أو وضح. فالمراد فساد شيء من أعضاءه بسبب قرب الشياطين منه، وهم يتمكنون من قربه إذا ترك هذا الأثر من الطعام. فلهذا ينبغي أن يعتني بغسل يدي بعد الطعام، فلا يبقي فيها أثر، ويستعين بنحو أشنان أو صابون أو غير ذلك ليبعد الأثر، حتى لا يبقى الرائحة ولا أثر الطعام فيتلحسه الشيطان فيصاب بأنواع من الأدواء، يصيبه كذا أو كذا أو كذا. قال فلا يلومن إلا نفسه. وكان سلمان فرزلا يقول قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. سيدنا سلمان الفارسي إنما صاحب رهبانا من النصارى، ولكن كان معهم شيء من التوراة.

0: داود والترمذي كما هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وكان صلى الله عليه وسلم يقول فهذا فيه اسمها سنية غسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام. وإذا كان هناك آثار تعلق باليد وبالفم فينبغي أن يستعمل لها ما يزيلها من نحو إشنان أو صابون أو شيء يدفع عنه ذلك. وجاء أيضاً في الخبر إن الشيطان حساس لحاس، فاحذروا على أنفسكم من بات في يده غمر فأصابه شيء فليلومن إلا نفسه، كما جاء عند الترمذي وغيره. إذن الغسل مستحب قبل الأكل وبعده. وقرأنا هذا اللفظ بركة الوضوء، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، فبمعنى تنظيف اليد بغسلها. بل أيضا مما يسن ويستحب بعد الفراغ من الطعام المضمضة، كما جاء في تمضمضه صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب اللبن، قال إذا أكل تمنح لا يغسل يديه ما دام لا يعلق شيء بيده منه، أي بعد الأكل. لم يقول إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو شرابه فليغمسه كله، فإن في أحد يديه فأحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء سواء. وترى الذباب إذا وقع في أي ماء راكزا أحد جناحيه وموطئا الجناح الآخر، قال بيكون الأيسر مغموس والأيمن مرفوع، وفي الأيسر من الجراثيم مدة ما يفنيه ويبعده شر مادة في الجناح الأيمن، فإذا غمسته فيه قابلت المادة المادة فأذهبت أثره. وكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض أرباب المادة والاغترار ينتقدون الحديث، يقولون فلما جاءت اكتشافاتهم إلى جناح الذباب وإذا بمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وهو أصدق الخلائق على الإطلاق، ما يتكلم أصدق منه إنسي ولا جني ولا ملك ولا غيرهم من الخلائق، وما ينطق عنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويقول وفي الآخر شفاء، فهو أقرب ما يكون لإبعاد الأثر، لإبعاد أثر الداء الذي يكون من هذا الجناح. ثم وكان ظالم يقول ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن، يقوم مقام الاثنين فيبعد العطش والجوع معا اللبن، فهو طعام وهو شراب. وبهذا المعنى وغيره من الحكم كان إذا دعا بعد الطعام يقول وزرزقنا خيرا منه إلا اللبن، فيقول وزدنا منه ولا يقول وارزقنا خيرا منه، وإن وجود اللبن الصحيح فيه المنفعة الكاملة للبدن، ولا يوجد أيضا إلا والأرض أيضا خصبة وأحوال الناس طيبة والأنعام تدر لهم بالألبان، ولا يكون ذلك إلا مع الخصب واليسر، فهو يتضمن في معنى وجود عدة من النعم، فلهذا كان يقول وزدنا منه. وإن طعم غير اللبن قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، فإذا شرب اللبن قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا، وفي هذا ترتيب حالة المؤمن في من يتعلق قلبه بهم ومن يجالسهم ومن يصغي إلى حديثهم، فإنه كلما كثر على سمع الإنسان وبصره وذهنه كلام الغافلين والفاسقين والمفسدين أثر فيه ظلمة، وأثر فيه قسوة، وأثر فيه تغيرا وانحرافا في فكره وفي سلوكه. ولهذا قال رتب نفسك، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحبهم مباشرة ولا في صورة ولا في كتاب ولا في شاشة ولا في تلفزيون ولا في جوال، لا تصاحب إلا مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمن، فرؤيتك للفساق والفجار والكفار وسماعك لكلامهم يفسدك، يفسد ذهنك، يفسد عقلك، يفسد أدبك، يفسد نور إيمانك. لا تصاحب إلا مؤمنا يحفظ إيمانك ويزداد ويشرق النور فيك، وتريد من مصاحبة الكفار والفجار تدخلهم ذهنك ترجع يخطرون على بالك حتى وانت بين دي ربك في الصلاة. ليش هكذا؟ ليش تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ليش تستبدل الفاسد بالصالح؟ ليه ما تحافظ على وجهتك وعلاقتك وفكرك أن لا يصاحب إلا أهل حضرة الرحمن من النبيين والصالحين، يكون ذلك أعون لك على صفاء باطنك وعلى صلاح حالك وعلى استقامة منهجك وقدمك. لا تصاحب إلا مؤمنا، واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هديت من افتتان. المرء من جليسه والمرء على دين خليله. من قال سيدنا الشيخ بكر بن سالم، من صاحب الأخيار حظي بالخير والأسرى، ومن صاحب الأشرار استحق العار والنار، ومن صاحب الأشرار استحق العار والنار. فلا تملي باطنك ولا ذهنك إلا بكلام ومعاني وصور الصالحين. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كانوا يغبطون من يعيشون في مثل هذه البلدان في القرون السابقة، أنه يمر عمره ما يرى وجه كافر ولا وجه فاسق من طول عمره، يصابح ويماسي وجوه زهاد وعباد وأتقياء وخاشعين وخاضعين، يصبح يمشي على مروية هذه الوجوه. لا إله إلا الله. قال وكان يحب الصحابة إذا كانوا في الجهاد وغيره أن لا تلامس أبدانهم أبدان الكفار ولا ثيابهم ثياب الكفار لغير حاجة وضرورة. إذا ما يصير هناك ضرورة ولا حاجة ما يحبون ملامستهم. وهكذا لا إله إلا الله. يقول ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني أحرص وإن كان لك في كل كبد رطبة أجر، ولكن كلما أكل طعامك صاحب تقوى فإنه يتقوى على أنواع من العبادات الصافية الخالصة فتشاركه في الثواب، فيكون ذلك أحظى لك، أحظى لك. يأكل طعامك ثم يصطف قدمه بين يدي الله تبارك وتعالى في خضوع وخشوع متقويا بذلك الطعام فتشاركه فيما يتنزل عليه. يأكل طعامك فيتدبر آيات الله ويسرد منها الأجزاء بعد الأجزاء وينازل منها معارف ولطائف فتكون أنت سبب بذلك. تأكل طعامك تقي. وهكذا قالوا لبعض الأولياء والصالحين، ما كان سبب ولايتك ودورك فيهم؟ قال ما هو إلا أن لقيت يوما صالحا كان به جوع وناولت بعض الطعام فالتفت إلي وقال حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجوع، وهذا كان سبب ولايتي، دعوة من صالح عارف بسبب أطعمته طعمه طعام، فكان قال حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجوع، فتحرر من رق المعصية فصار من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا إله إلا الله. وهكذا وسمعتم إذن قصة الشيخ الحبوذي سلطان عليه رحمة الله، كان من الأثرياء وكان له سلطنة، وفي ليلة أخرج صدقات كثيرة في الحرم، وخطر على باله أنه ما أظن أحد اليوم في الدنيا في العالم خرج صدقات مثل هذا في الحرم. فلما أراد الله ينبهه إلى الانكسار وشهود الفضل له وإلى غيبيات ينبغي لا تغيب عن دينه، بينما هو يطوف بالكعبة وخطر الخطر على باله سمع هاتف فوق يقول بلى فلان بن فلان باك زبور في الهجرين في حضرموت، تصدق الليلة بصدقة هي أفضل عند الله من هذه صدق من صدقاتك هذه كلها، وحفظ الاسم وسمع الهاتف وخرج بعد الحج جاء وصل إلى الهجرين قال له تفضلوا فين بتنزلون؟ قال بغيت باك زبور، قال باك زبور ذا سن فقير، قال أنا بغيت عنده. فجاء إليه بعد العشاء رحبوه وبالبشاشة واستقبلوه وجلسوا مجلس طيب وباسطوا بالكلام، وجاب له بقرص كسره بينه وبينه قرص أعطاه كسره وأخذ كسره، قال له في ليلة كذا كذا وفقك الله لصدقة، أريدك تبيعني ثوابها بما شئت، بعطيك ما تشاء ثوابها تعطيني إياه تجعله لي. ضحك باك زبور، قال الهاتف اللي سمعته فوق الكعبة أنا سمعته كمان، ولا لي حاجة أعطيك حقي ولا تسأل حقك ولا تسأل حقي ولا أريد منك شيء. قال فإيش أنت تصدق بدك؟ قال شوفوا كما شفت الكسرة اللي أعطيتك إياها هذه. قال وفد إلى البلد رجل كان جايع وكان من أصفياء الرحمن، كان صاحب حال مع الله ومنزل، جيت به إلى بيتي وأكرمته وبشيت وجهه وأعطيته كمثل الكسر هذه حقيقي، فوزنت حقك الصدقات كلها لأنه وقعت في يد واحد محبوب عند الرب صاحب حضور معه. وأنت لا تطلع إلى ثواب أحد ولا يروح لك، تعرض لمثل هذا ويشير عليك ابني ابني أماكن للغرباء في المدن، وخصوصا المدن التي يرد فيها الصالحون الهر، ابن أماكن للغرباء، بيجي ليلة واحد كما الرجال ده بيدخل مكانك وبيأكل من طعامك بتحصل مثلي، وثواب الله عظيم وجوده كبير. فبنى كثير من البيوت في المدن للغرباء، تركها للغرباء أجعل فيها الطعام رجاء أن يجي له مثل هذا المنزل عند الله تبارك وتعالى، قال ولا يأكل طعامك إلا تقي، إن كان قد يرحم الحق تبارك وتعالى ولو بإطعام كلب أو إطعام هرة أو نحو ذلك، فكيف إذا صادف يد محبوب عنده غير محتاج إلى هذا الطعام؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أكرموا الخبز فإن الله أكرمه، وهو من بركات السماء والأرض، من بركات السماء تنزل المطر وتسقيه، وهو مقدر أيضا في السماء، ومحل إنباته في الأرض، فهم بركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمن أقوى أسباب صلاح المعيشة وانتظام الاقتصاد وجود وفرة الإيمان والتقوى عند أهل كل منطقة، أهل كل منطقة توفر فيهم الإيمان والتقوى اقتصادهم يقوم، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن طلبوا السعة وحسن العيش بالربا والحيل واتباع أنظمة التجارة العالمية، فما جنوا من ذلك إلا هم وغم وكدر، وكل ما جمعوا شيء جات لهم مشاكل عليه تعبتهم فيه، وكل ما أخذوا أمر وحتى دولهم الكبيرة تزيد ديونهم على ما عندهم يكسبون، وهكذا وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هم هم اللي يحصلون الربح ويحصلون الفائدة، هم هؤلاء. وما يقول مصدقة تدين وجه الله إيه؟ فأوليكم المضعفون. إيش هو؟ وما أتيتم مصدقة تريدون وجه الله فأوليك هم المضعفون، أولي تضاعف لهم أجرهم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء عدو فوق ذلك كله. ويقول مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حب كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير جل جلاله. يقول وسيأتي باب عشرة نسل وتمرأة كسرة في بيت السيدة عائشة وقد علاها الغبار فرفعها صدر ونفضها وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله، يا عائشة أحسني جوار نعم الله، جاتكم النعمة وقلت وكثرت أحسني جوارها فإنها قل ما نفرت عن أهل بيت فعادت إليهم، إذا لم يقوموا بحسن جوارها وما شكروها فنفرت عنهم وأوقعهم الله بعد ذلك في الفقر، فقل أن ترجع إليهم بعد أن تنفر عنهم وقل يكون ذلك نادرا. قال يا عائشة أحسني جوار نعملها فإنها قل ما نفرت عن أهل بيت فعادت إليهم، ولذا كان في سيرتي يعظم النعمة وإن دقت صلى الله عليه وسلم. حتى مرة في الطريق وإذا بتمرة فوقف ورفع التمرة ونظفها وقال لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها، ثم أعطاها الغير وأمر ما استهان بنعمة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال سيدنا الشيخ بكر بن سالم لو لم نشكر القليل ما جاءنا الكثير، وكان مطبخه في اليوم يطبخون فيه 700 قرص 1000 قرص للوافدين والضيوف. وجاءت امرأة معها شطر نصف مد من شعيره وقت القيلولة حق الشيخ، فتقول للخادم بين الشيخ أبو بكر؟ قال لا، قالت ادعو لي، قال لك قد بعطي يدك، قال من شان هذا حق الشيخ قوم ليش الشيخ ونبهه الحين من شان هذا ذاك، شوفين احنا نخبز كل يوم كم نعطي، كان انكسر خاطره ولا مدري الا بحركه في الدرج واذا ابو الشيخ نازل. مرحبا من جاءت؟ قالت العفو الا عندي. قال اهلا وسهلا ومرحبا بارك الله فيك ما شاء الله، هذا كم حبات والحبه كم ذرات وزنها؟ ومن يعمل مثقال ذره خيرا يراه، وجيتي من اجل الله قصدتينا وجيت من البلاد كذا، وكم خطوات خطوتي؟ بارك الله. انجبرت فرحت خطرها وخذوا منه رفع واعطاه الهديه. قال الخادم ايش قلت له؟ قالت قومك قال تحتقر نعمه الله، اما تدري ان لو لم نشكر القليل ما جاءنا الكثير، وانت ما قدرت انها من اجل الله مشت وقطعت المسافه وجاءت تقصدنا من أجل الله سبحانه وتعالى، فابن فلو تصدقت بهذا وربك يقول من عمل مثقال ذرة خير يرى، احذر تكسر خاطر أحد واحذر تستهين بنعمة الله. فهكذا كانت تربيتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان أكثر السلاطين في وقتهم ماشي في مطبخهم هذا كل يوم، حد يجي لهم 700 ولا 1000 نفر كل يوم، ويكون عند الشيخ أبو بكر شغال، ومع ذلك في تواضع يخرج ويقول للخبازين صغروا القرص. قلت سمعتم الحديث فيها وأنه كان يكره كبار القرص، يقول صغر أن ما أنا سلطان ولا ملك، أنا لا ولا سهل بن عبد الله إنسان، يقول هكذا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولما ازدحم الوافدون عليه في آخر عمره في شعب النبي هود وقف عند بير وبكاء وقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، لا إله إلا الله. وهكذا تربيته صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، برز أعظم شرفها في الخلص من ورثته صلى الله عليه وسلم وأهل متابعته. قال أكرموا الخبز فإن الله أكرمون. فقسم راكزا بيت عائشة فرفعها وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فعادت إليه. وذكروا في بني إسرائيل ومثلها حصلت قبل أيضا مدة طويلة في عدن، كان هناك شيء من الرخاء منهم. وكذلك هذه واحدة من بني إسرائيل كان من في وقت رخاء عندهم، فكانت استهنت بالنعم، إذا وسخ طفلها تجيب بالخبز وتنجيبه ترميبه، فأصابهم الله بعد ذلك بقحط واشتد عليهم الجوع، راحت تدور الكسر اللي كانت تنجيبها ولدها تنظفها لتأكلها. لا إله إلا الله. ويقال حصل مثل هذا أيضا أيام كان الرخاء الظاهر هذا في عدن أيام بريطانيا، وكانت بعضهم أيضا تنجي ولده بدثر الروتي هذا ترميه في مكان، بعدين جاءت الشيوعية والشدة وراحت تدور لهذا الكسر، ما عاد حصلت لها أكل. عقاب لهم في الدنيا. قال لا سيدة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما نفرت عن البيت فعادت إليه. ثم ذكر أشياء ما كان يحب صلى الله عليه وسلم ردها على الخصوص، والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وتحب الكرامة واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ومقصده ونياته، ودخلنا في دائرته وأحضرنا في حضرته وحشرنا في زمرته، وأصلح شؤون أمته وجعلنا في خيارهم وأبركهم عليهم وأنفعهم لهم في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: قال الإمام الشافعي رحمه الله: عليك بآثار النبي فإنها نجاة لمن يرجو النجاة ويسعد. حديث رسول الله نور ورحمة، وبه المستقيم المستنير يؤيد. إذا ذكر المختار هامت قلوبنا، وكيف لا والقلب بالمصطفى يعقد. جزى الله الأخ خير الجزاء وكتب له الأجر والثواب. أيها الأحبة الكرام، نصل الآن إلى فقرة تجسد ثمار العمل الدعوي والاجتماعي في حاراتنا المباركة، حيث نستمع إلى تقرير حول أبرز الأنشطة والأعمال التي قامت بها حارات التوفيق والإيمان والخيرات من جهود مباركة تدل على صدق الهمم وتعاون الشباب وحرصهم على خدمة مجتمعهم. يقدمها الأخ علي بن خميس باضاوي، فليتفضل مشكوراً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير عن الأعمال الدعوية بحارة الإيمان والخيرات وحارة التوفيق لعام 1447 هجرية. استمرار حزب القرآن الكريم بين العشائين في معظم مساجد الحارتين وقبل الفجر في مسجد التوفيق. إقامة حزب بعد صلاة الفجر إلى الإشراق في جامع التوفيق عمارة لهذا الوقت المبارك، واغتناما لفضيلة الحجة والعمرة كما ورد في الحديث الشريف. استمرار حلقات العلوم الشرعية بين العشائين في الحارتين مع ازدياد ملحوظ في الملتحقين بها. استمرار معلامة نور الإيمان بجامع الإيمان عصرا لتعليم التهجي والتلاوة، وقد أكمل 9 من الطلاب هذا العام مرحلة التهجي وانتقلوا إلى مرحلة التلاوة، بارك الله في الجميع. استمرار حلقات العلوم الشرعية للنساء والبنات في الحارتين صباحا وعصرا مع زيادة مباركة. افتتاح موقع لحلقات الأولاد في مسجد البركات بحارة الخيرات وعددهم 11 طالب والعصر للنساء. تمت استضافة بعض المدرسين المختصين خلال أيام اختبارات المدارس النظامية للمراجعة لطلاب الحلقات. استمرار دورات الإجازة الصيفية في المدارس النظامية للطلاب بجامع التوفيق وجامع الإيمان. استمرار الدرس الأسبوعي مساء كل اثنين وجمعة بين المغرب والعشاء بجامع التوفيق. إقامة درس يومي للشباب في شهر رمضان المبارك في جامع الإيمان. استمرار حزب حفاظ القرآن الكريم خلال الليل استمرار حزب حفاظ القرآن الكريم آخر الليل خلال شهر رمضان المبارك في جامع الإيمان. استمرار الروح العلمية في شهر رمضان المبارك في مساجد الحارتين يحييها عدد من الشيوخ جزاهم الله خيرا، كما نشكر ترددهم على المساجد في أيام السنة كلها بين الحين والآخر. إقامة الإفطار العام لأهالي حارة التوفيق يوم 29 رمضان، ويشارك أهالي الحارة وشبابها في الترتيب والتنظيم، ويتم بعده توزيع أجزاء القرآن الكريم وختم القرآن نهايته ووهب ثواب ذلك لموت الحارة. إقامة الإفطار العام لأهالي حارة الإيمان يوم 26 رمضان بترتيب من قبل شباب الحارة. إقامة فعاليات متنوعة بمناسبة ختم جامع الإيمان ليلة 19 رمضان، وفي جامع التوفيق ليلة 13 رمضان المبارك. استمرار قراءة البردة كل أسبوعين في بيوت الأهالي ومواقع الحلقات في كل من حارة الإيمان والخيرات وحارة التوفيق. تقام زيارات المرضى وكبار السن وطلاب الحلقات وأولياء أمورهم في منازلهم خلال أيام السنة في الحارتين، وكذلك عوادات عيدي الفطر والأضحى مع المشاركة في الأفراح والأتراح في الدير وغيرها. المشاركة في الزف العام بدار المصطفى من قبل أهالي ومدرسي وطلاب حلقات الحارتين. مشاركة فرقة الأمنة بحارة الإيمان والخيرات وفرقة التوفيق بحارة التوفيق في المسابقة السنوية بدار المصطفى بمناسبة ذكرى المورد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. استمرار الخروج الدعوي كل جمعة في مساجد الحارة بالتنسيق مع طلاب فرع جامع الإيمان، وبعد صلاة العصر تقام زيارة للأعيان داخل الحارة. الاستفادة من افتتاح مبنى زاوية التراث الإسلامي حيث تعقد فيه المجالس الدعوية وقراءة البردة والمخيم الرمضاني للطلاب وغيرهم، ونتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الزاوية المباركة على ما قدموه من خدمات نافعة، بارك الله فيهم. استمرار المخيم الرمضاني لطلاب الحلقات بحارة التوفيق خلال ليالي الشهر الكريم تقام فيه الأنشطة الثقافية والألعاب التحفيزية بنظر مجموعة من المدرسين، ومن برامجه حضور الخطومات الكبيرة آخر الشهر الكريم وصلاة التراويح فيها. وقد عقد المخيم هذا العام وقد عقد المخيم هذا العام بزاوية التراث بالحارة. إقامة الدورة الرابعة للشباب والكهول بحارة الإيمان والخيرات في الفترة من 21 ربيع الثاني إلى 28 ربيع الثاني حوت محاضرات في الفقه والسلوك والتنمية الاجتماعية، واختتمت بمجلس بردة عامة في الساحة الشرقية لجامع الإيمان تم فيها استضافة فرقة التوفيق بحارة التوفيق، وكان الحضور فيها مباركا. انعقاد الدورة السنوية 12 لفئات الشباب والكهول بحارة التوفيق، وهذا تقرير خاص عنها، حيث استمرت بحمد الله تعالى على مدى 12 عاما للدورة الشبابية بجامع التوفيق. وقد تميزت هذا العام كونها قبل أسبوعين من هذا اليوم حضرها ما يقارب 150 شابا وكهلا، وجاء هذا التوقيت لتلتمس وجاء هذا التوقيت لتلتمس الدورة بركة الختام في الجلسة الشهرية وحضور الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقد كانت بعنوان توظيف القيم الأخلاقية في مواجهة الشدائد والتحولات المجتمعية، حيث جاء هذا المحور الأول بعنوان بركة التيسير في زواجاتنا، قدمه الداعية السيد علي بن سالم الحداد والأستاذ عبد الله بن عوض باجهام. والمحور الثاني بعنوان انحراف الفكر والسلوك في بني إسرائيل من خلال تأملات في سورة البقرة، قدمه الدكتور عمر بن علي باغوث. والمحور الثالث بعنوان الرضا والتسليم في الأزمات، قدمه الأستاذ زكي بن علي صبيح. والمحور الرابع كان بعنوان مبدأ التكافل الاجتماعي ودوره في مواجهة الشدائد، قدمه الأستاذ شكري بن مبارك باحرش. والمحور الخامس بعنوان تزكية الأرواح وصلاح السلوك، قدمه الأستاذ عمر بن سعيد بكورة. والمحور السادس والأخير كان بعنوان صحتك أمانة، قدمه الأستاذ محبوب بن عبد الخير العامري. وقد كانت هذه المحاور مع استمرار الدرس الأسبوعي أيام الاثنين والجمعة الذي يومي الاثنين والجمعة الذي يلقيه الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن فضل، ليكون فيه دعوة للحاضرين للدورة بالاستمرار لطلب العلم الشريف طوال أيام السنة. وقد استفاد منها الحاضرون استفادة ملحوظة، خصوصا أن موضوعها يمس واقع الشباب. وباسم إدارة الدورات بحارة التوفيق بعيديد نشكر الدعاة والدكاترة الذين بذلوا من وقتهم لتوجيه الشباب والكهول. وفي الأخير نطلب من العلماء الحاضرين ومن الحبيب عمر حفظه الله تعالى دعوات وتوجيهات مباركة في هذا الختام المبارك، ونسأل الله تعالى أن نجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وقد وفق الله تعالى لقيام هذه الأعمال بتضافر الجهود وتوجيه العلماء والوجهاء وكبار السن ودعواتهم، نسأل الله تعالى القبول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بارك الله في تلك الجهود وكتب أجر القائمين عليها وزادهم إخلاصا وتوفيقا. أيها الحضور الكريم، لا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد بالدور المبارك الذي تقوم به الدائرة الدعوية بدار المصطفى من متابعة للنشاطات ورعاية الشباب وإحياء لمعالي الخير والصلاح، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. ومع الكلمة المباركة للدائرة الدعوية والتي سيلقيها عنهم السيد علي ابن محمد ابن علي ابن يحيى، فليتفضل مأجورا مشكورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنقدم لكم هذا الموجز من مظاهر الإيجابية في هذه البلدة المباركة أولا إقامة عدد من الدورات مخصصة لتعليم أحكام حج بيت الله وزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واهتمام الكثير من المتوجهين بحضورها أو متابعتها عبر الإذاعات من أجل تأديتها كما شرع الحق تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا يزال بحمد الله تعالى أعداد من أبناء الأسرة الواحدة أو القبيلة لهم التفاف حول عقلائهم ومرجعياتهم من علماء وحكماء وأعيان وكبار سن، وتقديرهم واحترامهم ما أبقاهم في أمان من كثير من التوترات المنتشرة بين بعض الناس، وقد كان المجالس المعاودات واللقاءات أثر واضح في ذلك. ثلاثة، اهتمام الكثير من الآباء بمساعدة أبنائهم في تيسير أمور زواجهم ومعاورتهم في بناء غرفهم وتدبير رافقاتهم وتسهيل كثير من التكاليف المناسبة من أجل إعفافهم وتقويم سلوكهم وتكوين أسر مصالحة. أربعة، وجود شعور عام عند أهل الإيمان بالاطمئنان لحسن التعامل مع الأزمات، وأن الفرج إنما يأتي من المولى سبحانه وتعالى بالتوجه والتوبة ورد الحقوق والمظالم. ومن أبرز المظاهر التي تحتاج إلى تنبيه استهانة البعض بالضوابط الشرعية في دخول الرجال على النساء الأقارب، وعدم المبالاة بالحشمة في اللباس والقول مع انتشار المقاطع السيئة، مما يشكل خطورة بالغة في السلوكيات والعفة وصحة العلاقات. اثنين، استرسال البعض في أصناف الإزعاج في الشوارع والطرقات من غير مبالاة بالآخرين، سواء بعد عقود الأنكحة أو المباريات أو غيرها، وقد يؤدي إلى مخاصمات ومضاربات وأمور ترهق الكل. ثلاثة، تأخر البعض من النساء وخاصة من نساء البلدة في الشوارع إلى ما بعد المغرب فترة طويلة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا المسلمين ووفقنا لما يحبه ويرضاه، ويحفظ حجاج بيته وزوار نبيه، ويجعل من حج هذا العام فرجا عاجل الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: جزى الله المتحدث الكريم خير الجزاء، وبارك في جهودهم، ونفع الله بما قال، وكتب ذلك في موازين حسناتهم. أيها الإخوة الأحبة، ومن رحاب هذه البلدة المباركة التي شد إليها طلاب العلم رحالهم من مشارق الأرض ومغاربها، نستمع الآن إلى كلمة من أحد الإخوة الوافدين إلى مدينة تريم، ممن جمعهم الله على المحبة وطلب العلم والخير. فليتفضل الأخ غلام حيدر من بريطانيا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تركت أهلي وبيتي وكل ما أعرفه وجئت إلى تريم. جئت إلى هذه مدينة المباركة، مدينة العلم ومدينة الذكر والصالحين. حين ينظر أهل الغرب إلى هذا المكان يدركون أمر عظيم، أن أهل تريم تعيشون في نعمة كبير. ففي بلادنا كثير من الناس يبحثون أما يقربهم إلى الله، يبحثون عن السكينة وعن الهداية وعن المعنى للحياة. بعضهم يسافرون ساعات طويلة ليحضروا مجالس الإم واحد، وبعضهم ينتظرون أسابيع حتى يجلس مع عالم ويسمع منه كلمة. أما هنا في تريم فالأذان يهيت بكم، والمساجد من حولكم، ومجالس العلم والذكر قريبة منكم. وأحيانا إذا عاش إنسان وسط النعم أعتادها ونسي قدرها. لكن كثير من الناس في العالم يتمنون أن يعيشون يوما واحد في مثل هذه البيئة. يا أحبابي، هناك قصة سمعتها وأثرت فيه في كثيرا. كانت في بريطانيا هناك مجموعة من الرجال الكبار في السن وكانوا يمشون إلى المسجد للصلاة مع بعض. وفي يوم من الأيام غاب أحدهم، فقلق أصحابه وذهبوا إلى بيته ليسألوا عنه، ففتح لهم ابنه الباب فقالوا: أين أبوك؟ هل هو مريض؟ فقال: لا، لقد توفي. فقالوا: ومتى صلاة الجنازة؟ فقال: لقد انتهى الأمر. فقالوا متعجبين: كيف لم نعلم بذلك؟ ما في إعلان؟ ثم قال: لقد أحرق. فارتبق الرجال وقالوا: ماذا تعني؟ فقال: اتصل المستشفى وقالوا: مات أبوك، وماذا تريد أن تفعل؟ فسألتهم أن أرخص الطريقة وأرخص الحرق. يا أحبابي، تفكر في هذا: رجل قضى عمره يمشي إلى مسجد ويصلي مع مؤمنين، لكن في آخر أيامه لم يجد من يعرف حقه كمسلم. وهذا مما يحدث عندما يبتعد الناس عن العلم وعن الصحبة الصالحين. ولهذا فإن كثير من المعلمين والمشايخ الذي درسوا في تريم رجعوا إلى بلادهم ليخدموا مجتمعاتهم. مشايخ مثل الشيخ إبراهيم المفتاح والشيخ نبيل وغيرهم من خريجين دار مصطفى رأوا كيف يضيء الناس عندما يبتعدون عن الدين، فآدوا ليعلموا الناس ويربوا الشباب ويقيموا المجالس العلم والذكر. وهذا يبين لنا عظم النور الذي في التريم، فهو لا يبقى فيها فقط، بل يمتد لينير العالم. يا أحبابي، إن هذا ليست مدينة العادية، بل هي مدينة الصالحين الذي حملوا هذا الدين بصدق وتواضع. لم تكن عظمتهم بالعلم وحده، بل بالعمل به. فلنسأل أنفسنا: هل نعرف قدر هذه النعم، أم اعتادناها حتى نسيانا قيمتها؟ نحن نسافر ألوف الأميال لنجلس في هذه المجالس، وأنتم تجدونها بين أيديكم كل يوم، فلا تفرقوا فيها. تمسكوا بصلاة والعلم والذكر والصحبة الصالحين، فهذه هي كنوز الحقيقية. نسأل الله أن يحفظ تريم وأهلها، وأن يعيدنا إلى بلادنا بخير والنور، ويجعلنا سببا في نفع الناس. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم وعفو منكم.
1: قد قال بعضهم: أيها الأحبة، بلاد بها ذكر الحبيب وأهله هي الروض، إن ضاقت على الناس أقطار، إذا حل فيها الصالحون تنزلت سكينة رب ما لها الدهر إنكار. جزى الله أخانا الكريم خير الجزاء، وبارك له وفي رحلته المباركة، وزاده علما ونورا وثباتا. والآن أيها الأحبة، نستمع إلى كلمة أعيان حارات التوفيق والإيمان والخيرات، والتي يعبرون فيها عن مشاعر أهل الحارة واعتزازهم بهذه المجالس المباركة، يلقيها فضيلة الشيخ عمر بن حسين الخطيب، فليتفضل مشكورا مأجورا.

0: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمد الله تبارك وتعالى على هذه الجلسة المباركة، أكرمنا الله عز وجل بها وجعلها في هذا الموسم في مثل هذه الحارة، والحمد لله تبارك وتعالى، نعمة من الله. جلسات العلم وجلسات الذكر وجلسات التذكير نعمة من الله. مجالس التذكير عديمة النظير، فيها من التنوير للسر والضمير ما ليس في كثير من طاعة القدير، كما قال سيدي عبد الله بن حسين رحمه الله. فكيف إذا جاءت مجالس الذكر ومجالس التذكير بخلاصة الخلاصة من الصلة بالحبيب صلى الله عليه وسلم علما وصلاحا ونسبا واتباعا، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. بمثل هذه المجالس نرجو بث أنفاس الإيمان حتى تثبت القلوب على ما تحبه، على ما يحبه الله عز وجل، وحتى تندفع الخطوب. فبهم أصبح الوادي أنيسا وعامرا أمينا ومحميا بغير حسام، وهذا ما نشاهده ونشهده ونراه ونعاشره بفضل الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الفضل ونعمة العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الوديعة التي أودعها الله عز وجل هذه البلدة، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبهم ومنهم وببركتهم انتشرت الدعوة وانتشر الخير وانتشر النور في الأقطار، في حارة الإيمان المتصلة بحارة التوفيق المتصلة بحارة الخيرات، تكافل وتواصل على شد أزر الإيمان وتقويته وتقوية اليقين، رجاء أن تتشعب فينا شعب الإيمان. فإن الإيمان 64 أو قال 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الجلسة تثبت معاني لا إله إلا الله في القلوب، وإماطة الأذى من الطريق، إماطة الأذى من العقول، إماطة الأذى من الأفكار، إماطة الأذى من المفاهيم، إماطة الأذى من السلوكيات، خاصة الأذى الذي تشبثت فيه أذرع الدجال. أذرع الدجال في هذا الزمان تشبثت ومضت في القلوب وفي الأفكار وفي مساحتها كثيرة. ذراع وصل به الدجال عبر الشاشات، صغيرة كانت أو كبيرة، فمد بأفكاره أفكارا هدامة للدين، موصلة إلى الإلحاد والعياذ بالله، مخرمة للقيم والأخلاق عبر هذه الشاشات، إذا لم تنضبط بضوابطها وإذا لم يحصل تقوى لله عز وجل فيها. الذراع الآخر الذي مده الدجال في هذا الزمان قوة المحبة والتعلق الغريب بالرياضة وأنواعها وأترابها، تعلقا غريبا أفضى إلى سباب، إلى اتهام، إلى سوء ظن، إلى إهمال الصلاة، إخراجها عن وقتها، إلى تشبهم بالكافرين، تشبهم بالفاسقين، إلى بعض حركات صدرت من بعض المنتسبين إلى اللعب، لو أنه يعرف معناها لعلم أن معناها كفرا بالله عز وجل، أو أن هذه الحركة من حركات أرباب الكفر والعياذ بالله. تشبث الدجال وصاروا لا يسمعون ولا ينصتون لواعظ ولا لناصح في هذا الأمر. لعبت بهم الكرة وهم يظنون أنهم يلعبون بها. لا عيب في أن يلعب الإنسان بالكرة بضوابط الشريعة وبآدابها ومقاصدها، لكن المشكلة الكبرى إذا لعبت به الكرة فخلفت فيه سلوكيات مخالفة لدين الله سبحانه تبارك وتعالى. والأمر الثالث الذي عصف الآن ذراع من أذرع الدجال، وهو تشبث الشباب بما يسمى الفن، بآلاته ومعانيه وأبياته يذهبون من واد إلى واد ومن موضع إلى موضع ومن موقع إلى موقع يسهرون فيه الليالي، تضاع من أجله الصلوات، تضاع من أجله الأخلاقيات، يفهم فيه يفهم في القلوب وفي العقول المخالفة. هذه المجالس جاءت للعلاج، جاءت للإرشاد، جاءت للتوجيه. الحياء قال النبي شعبة من الإيمان. سمعنا حديث الطالب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. يعني إذا لم يحل هذا الحياء الذي هو شعبة من الإيمان، بل قال النبي إن الحياء هو الإيمان كله، إذا لم يحصل هذا في القلب فإنه ممكن أن يحدث من الإنسان رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، ما لا تستوعبه العقول وما لا يمكن أن يتصور وما لا يمكن أن يقال إذا خلي هذا الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي والحمد لله. قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له اهتمام خاص بمراعاة إيمانيات وذوقيات أمته صلى الله عليه وسلم، ممثلا ذلك فيما ربى عليه أصحابه. يمر الأنصاريان ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يكلم امرأة عند باب المسجد، فيسرعان في السير فينظر إليهما ويقول: على رسلكما، إنها صفية زوجة. فعظم الأمر وقالوا: أفيك يا رسول الله؟ نظن السوء فيك أنك تكلم النساء. قال: خفت أن يقذف الشيطان إلى قلوبكم شيئا فتهلكون بإساءة الظن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقا وشؤونا عجيبة لغرس الإيمان. ففي حارة الإيمان نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي إيماننا، يقوي ديننا، يقوي إسلامنا، ورقينا في مراتب الإحسان في خير ولطف وعافية. والحمد لله رب العالمين.
1: جزا الله الشيخ الفاضل خير الجزاء وبارك في كلماته الطيبة وجعلها سببا للألفة والاجتماع على الخير.

الحمد لله على نعمة التذاكر فيما يوجب نيل رضوانه وتحصيل عظيم امتنانه وواسع إحسانه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. شقاء كل مخلوق بإعراض الخالق عنه وخروجه عن دائر رحمته، وهو الذي يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. ولقد سبقت رحمته فأنزل الكتب وأرسل الرسل وهيأ السبيل لكل مكلف لأن يتشرف ويهتدي بأمره وتعليمه جل جلاله ويتخلص من تسلطات النفس والأهواء والشهوات، وأن يستعبد لغير الإله الحق لأي اتجاه أو لأي فكر أو لأي طرح أو لأي رأي من قبل ذا أو ذاك. والخلق في تكوينهم وأصلهم محل الضعف والنقص ومحل الخطأ والانحراف، فجميع ما أوتوا من عقول بالنسبة للعقلاء المكلفين من الإنس والجن، وما أوتوا من أسماع وأبصار ومدارك وأحاسيس كالبصر الذي يمكن الإبصار به ولكن لا يتأتى، مهما كان البصر قويا وحادا وصالحا ولكن لا نور يبصر به، فما يفيد ذلك البصر شيئا. كذلك الأسماع والأبصار والأفئدة إذا لم تتنور بنور الله تعالى لا تفيد أصحابها شيئا. ومضى الحال في واقع الناس والجن على ذلك من أول ما خلقوا. يقول جل جلاله وتعالى في علاه لما أهلك قوم عاد مثلا من الأمثلة: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، جعلنا لهم مكنا من شؤون متع الحياة الدنيا وتراتيبها ومادياتها وربط بعضها ببعض والتوصل إلى الأغراض فيها ما ليس عندكم، ما لم تصلوا إليه أنتم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما استهزأوا به من وعد الله ووعيد على ألسن الأنبياء حاق بهم، وحق عليهم الوعيد فيما استهزأوا من بآيات الله وأخبار الحق وبلاغ رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فمن من هذه الأمم على مدى القرون سلم من الهلاك لأن عنده القوة الفلانية أو معه تحالف مع الهيئة الفلانية أو الجماعة الفلانية؟ ما حد منهم سلم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا قربانا من دون الله آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذا كان هذا هو الواقع والحقيقة، قوم عاد ما غنت عنهم
أبصار أم سماعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء. أتظن أن أحدا من كفار زمانك تغني عنهم أم سماعهم أو أبصارهم وأفدتهم؟ إذا جحدوا، إذا استهزأوا بآيات الله تعالى وأخبار رسله، لا والله لن تغني عنهم، لا في زمنك ولا قبلك ولا ما قبل قبلك ولا من عهد ما خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. لا تفيد الأسماع ولا الأبصار ولا القلوب إذا لم تتنور بنور خالقها جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا كانت معطلة لديهم، معطل سرها وحقيقتها وحكمتها وبقيت صورتها. فقال لهم، يقول جل جلاله: قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فأما في الحس والظاهر يخططون ويرتبون بقلوبهم، بل ويتحيلون ويمكرون، وتشوفون بعيونهم ونظرهم ممتاز وقوي، وبأسمعهم يسمعون الحركة الخفيفة من حواليهم، لكن لا يسمعون لا يبصرون لا يفقهون. لأن كل ما توصلوا إليه في السمع والبصر والفقه ما أدركوا به الحقيقة من خلقهم ولا لماذا خلقهم، ولا تهيأوا به.

لا يبصرون بها وفي قلبه لمن لهم قلوب لا يفقهون بها كيف يرضى بمشابهتهم؟ أين النعمة الكبيرة التي تميز بها؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والنهايات الكبرى لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به ليه كانوا يكذبون لأن ما فقهوا لو فقهوا ما بيكذبون كانوا يكذبون لأن ما فقهوا ولا سمعوا ولا أبصروا ويقولون هم بأنفسهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير كيف ترضى بمشابهتهم كيف ترضى أن تكون مثلهم أحط من ذلك أحط أكثر كيف ترضى أن يكونوا هم القادة لك أن يكونوا هم القدوة لك لا إله إلا الله أنت المميز عن هذا السقطة وهذا الانحطاط والكون في مستوى حطبية جهنم يكون حطب جهنم تميز معادل جعلت الذين هم حطب جهنم قدوتك أنت بحكم إيمانك لقدوات اصطفاها الخلاق الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن وارسل لك الرسل وقال ابتدبهم تقوم تتركهم وتقتدي بهؤلاء هذا هو الحال الذي يصيب الامه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير الى التحذير منه والخطر ووقوعه في الامه لتتبعوا الناس سنن من قبلكم شبرا بشبرين وذراع بالمعنى المعنى تفسد فيكم الاسماع والابصار والافئده فتتحول القدوات إلى غير محلها ها؟ تنقطعون عن قدوة الأنبياء تنقطعون عن قدوة الصادقين والصالحين والمقربين وتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ومثل بجحر الضب لأنه كثير الالتفافات والعطفات وسطه من قال حتى هذا بتدخل وراءه صدق نبينا قالوا يا رسول اليهود والنصارى ايه ما يشي من قبلكم هذا من نرجع من تبعية الأنبياء اليهود والنصارى قال فمن قالهم والعياذ بالله تبارك وتعالى وقع في حال الأمة كثير من هذا الانحطاط والعياذ بالله تبارك وتعالى فخسروا وكانوا سبب لخسران الكفار أنفسهم الذين حرموا ظهور هذا النور لذا لما تنبه لبعض الأشياء الشيخ أبو الحسن ندعو في رسالته ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين الشيء الخسران اللي وقع على العالم ومن فيه بسبب انحطاط هؤلاء وهؤلاء لو حافظوا على مشاعل هذا النور الرباني كان العالم كله في انقاذ من الورطات هذه وفي صلاح من هذه البلايا البلايا التي وقعت به والتي رأيتموها كيف تفعل بواقع الناس وبحياة الناس إلى ما تشاهدون وينشر في وقتكم وزمانكم ويسمع ويعايش كل ذلك لهذا الانحطاط وإفساد منن ونعم السمع والبصر والأفئدة لهذا كان شرف الأماكن التي شرفت كمثل المساجد الثلاثة وبلدان الصالحين كان شرفها وجود أسماع آذان تسمع وأعين تبصر وقلوب تفقه كان هذا محط الشرف وسبب الشرف إذا كان أول بيت هذا الذي يحج إليه الناس في هذا الموسم هذه الأشهر موضعه من الأرض أمر الله الملائكة يبنونه وهم أهل قلوب واسعة الفكر
وأعين وسعة النظر والإبصار وأذان وسعة السمع، سمعوا من أعذب شيء وأبصروا من أجمل شيء وفقهوا من أحكم وأعقل شيء. قالوا بنوا هذا البيت، هذا المكان بنوا، وألفين سنة بالتقدير الإلهي على ما يخرج سيدنا آدم عليه السلام ويجي إلى الأرض ويروح حج البيت، وجاء إلى البيت وحجه فأصبحت الملائكة تصافحه، بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألف عام، ألفين سنة، ونحن كل سنة نحج بهذا البيت ونطوب بهذا البيت. فتوالى بعد ذلك ما توالى حتى اختار الله تعالى بعد انقطاع وتصدع البيت وتكسره وذهب آثاره إلا اليسير بالخليل إبراهيم عليه السلام، وأمر أن يأتي لهذا المكان ويبدأ عمارته وأن يضع هناك أعز من يكون عليه من أهله، زوجته وولده إسماعيل، وحطهم هناك. ثم أمره أن يجدد بناء البيت وأن ينادي أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا فحجوا. قال يا رب من يسمعني؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. ولما قام يتكلم ما بقي من يكون في أصلاب أهل زماني ممن يأتي إلى يوم القيامة من نسمة لسمعت صوته. وإذا من لبى في عالم الأرواح حج، حتى قال بعض أهل العلم من لبى مرتين حج مرتين، ومن لبى ثلاثا حج ثلاثا، وهكذا. صارت مظاهر هذا الحج أسرار السمع بالآذان والبصر بالعيون والفقه للقلوب، وأقامه الله تبارك وتعالى على هذه المناسك والمشاعر التي فيها تحقيق العبودية. الحج الجلال يقول الرجل تجرد عن ملابسك المعتادة، لا تلبس محيط، لا تتعطر، لا تقص أظافرك، لا تخرج شيء من شعرك، طف بالبيت. أنا أدمي وذا جمال، طف بالبيت وتعرض لرحمتنا، قبل الحجر، فإن صعب عليك فأشير إليه بالتقبيل، تعال بين الصفا والمروة، اسعى من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا، أخرج من حدود الحرم، اذهب إلى جبل عرفة، تعرض لرحمتنا، هيا نفسك للدخول من جديد إلى بيتنا وحمانا، مر على مزدلفة، تعال إلى منى، ارمي هذا الحجر، ذا حجر تقبله وذا حجر ترميه، إيش معنى؟ أنت عبد، وهذا الإله وعقلك وفكرك وسمعك وبصرك تحت نورانية الشرع، لتكون عبدا صحيحا، وليكون لك مسلك مليح، ولي تدرك عظمة ما خلقت من أجله بعظمة الخالق، ولتتهيأ للقائه جل جلاله وتعالى في علاه. فكانت تلك المشاعر التي قال عنها لما وقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن طاف صلى الركعتين وجاء إلى الملتزم وألصق صدره الشريف ببناء البيت ورفع يديه ورأسه يدعو الله تعالى فبقى استعبر، ثم أكمل دعاءه، التفت إلى سيدنا عمر بجانبه يقول يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تسكب العبرات. ثم يقول في بعث معاني الفقه والأسماع والأبصار إلى المعنويات، الحجر الأسود يمين الله يصافح به عباده، الحجر الأسود يمين الله يصافح به عباده، اللي ما عنده قلب يفقه وسمع وبصر على الوجه مثل إيش
المصافحة وكيف هذا. سيدنا علي يقول لسيدنا عمر ينفع ويضر، قلت تقولها يا أبا الحسن؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما أخذ علينا العهد ونحن أخرج من صلب آدم ألست بربك؟ فإن قلنا بلى، كتب كتابا فألقمه هذا الحجر فهو يشهد لمن استلمه بالموافقة. إذن الانحصار في هذه الماديات حبس معدل يؤدي إلى حبس شنيع شديد يعذب أصحابه، فلابد من الخروج من هذا الحبس حتى تصير لنا قلوب نفقع بها، أعين نبصر بها، أذان نسمع بها. لا يكون ذلك إلا بنور الله جل جلاله وتعالى في علاه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اطلبوا الهداية بالإنصات والإصغاء لكلامي فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم كل ما يحكى عن الأكابر والأخيار من الأمم السابقة ثم في هذه الأمة وما يذكر في مثل مدينتكم هذه من أخيار من مضوا رجالا ونساء علماء وعوام صغارا وكبارا، كل ذلك يندرج تحت فقه القلوب وإبصار العيون وسماع الآذان لما هو وراء هذه المادة، لما وراء هذه المادة إلى الحقائق إلى المعنويات. أما بصر يشاركك فيه الملحد والكافر ما به شرف، ما به العزة، ما به الكرامة. سمع يشاركك فيه الملحد والمنافق والكافر والمعادلة ورسوله ما هو شرف. فقه يشاركك فيه الساقط الهابط البعيد عن الله ما به شرف. حتى يفقه قلبك فقها لا يكون إلا لمحبوب عند الله، إلا لمسعود بسعادة الله، حتى يبصر عينك إبصارا لا يكون إلا لمن أراد الله إسعاده، لمن أراد الله هدايته وإرشاده. وهكذا تسمع وتتهيأ بذلك لأن ينظر إليك ويسمع كلامه يوم القيامة ويقذف في قلبك من معرفته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن من أعرض عن الله وانحصر في هذه الماديات في الدنيا هم الذين اشتروا بيت ليس ثمنا قليلا وآثروا الدنيا على الآخرة، فلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله تبارك وتعالى. مضى أهل تلك الأسماء والأبصار تلك الصفات وتلك الحالات الطيبة وذلك الورع وتلك الخشية من الله جل جلاله، وما حفظ وهو لا يساوي عشر العشر مما كان من واقع السير والمسارات في هذه الآذان السامعة والأعيون الباصرة والقلوب الفاقهة الذي هو محفوظ معنا في التراث موجود، وليس بعشر العشر بيقين، أقل من عشر العشر مما كان من حقائق سماع تلك الآذان وإبصار تلك العيون وفقه تلك القلوب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وحاجتنا لأن ندرك من هذا ما ندرك فنفقه ونبصر ونسمع سماعا نتجاوز به هذا الحدود والمستوى الذي فيه فقه وسماع وبصر من لا يؤمن بالله واليوم الآخر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكم الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا يسوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وينتهي الحكم في النهاية إلى أن هؤلاء خير البرية وهؤلاء شر البرية. كلنا نقرأها لكن اسمع في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المصير في نار جهنم خالدين فيها الحكم والمستوى أولئك هم شر البرية.
شر البرية. تعرف شر البرية؟ فإن اعتقدت فيهم خيرية فقد نقضت القرآن حول شر البرية. وين الخير؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية. ويبين الحق تعالى هذا المعنى مشان تسمع وتبصر. يقول لك ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة من مشركة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني ارموا التقيد بالمظاهر والصور هذه الفارغة وادركوا الحقيقة. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إذا يخاطب نبيه من شأن نحن ندرك. نبيه علمه من قبل ما يبرزوا إلى الأرض. بل سر تعليمه سرى في الذين برزوا قبله من النبيين. ولكن يخاطبه من شأن نحن ندرك. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. هو بيعجبه شيء من أموالهم ولا من أولادهم صلى الله عليه وسلم. وبعدين عندك الواعي الصالح من أمته. الدنيا من طرفها إلى طرفها ما تساوي عنده جناح بعوضة ولا له التفات إليها. وما مال للدنيا الغروري بخاطري. وفي من مضى في مثل بلدتكم قالوا من فتية ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني عليهم رضوان الله تعالى. وبينوا مسارهم بسبب هذه الأسماع والأبصار والفقه. وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم وال فضلي لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها. والذي ياتي يبادر بالبدء فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل لباسهم التقوى وسيماهم الحياء وقصدهم الرحمن في القول والفعل مقالهم الصدق وافعالهم هدى واسرارهم منزوعه الغش والغل اصفياء واتقياء. هو الذي فقهوا وأبصروا وسمعوا أعلى الله درجاتهم ونحن في بركاتهم. يجب أن ندرك ما مهمتنا الآن في خلال هذه الحياة القصيرة. جاءتكم هذه المجامع والمجالس تذكر بهذه الحقائق لندرك مهمتنا الكبيرة الخطيرة. لنفقه قبل أن يفوت الأوان. لنبصر قبل أن يفوت الأوان. لنسمع قبل أن يفوت الأوان. لننتقل من هذا الحبس في هذه الماديات وهذه الظواهر. هتصبح أن نتأثر بتقليد الفجر والكفار. ذا يفحط وذا يلعب وذا يقص الحلو قصة تضحك حتى الشيطان هو يضحك عليهم. هو يزين لهم وهو يضحك عليهم حتى هو يضحك عليهم. يشوفوا يبهذل بنفسه ساعة يصلح له من قفاه ساعة من قدام ساعة من جانب كذا ساعة من جانب. الرجال والنسوان ولعب باللباسات ولعب تبع من فيهم عقل ما فيهم عقل. لو كان يفقهون ما وقعوا بهذه الصورة. وتتبعون سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وعلموا حضرة الألوهية وربوبية ومكون كل شيء. اختار لهم صفوة للاهتداء والارتداء. وجاب لنا نحن معشر الأمة أصفاهم وأوفاهم وأشرفهم وأكرمهم وأعظم محمد. وخاطبنا خطاب صريح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما في طريق لصدق صلتكم بي ولا إيمانكم بي ولا محبتكم لي هذا العبد المقرب فاتبعوني. والنتيجة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. يقول له وأحلف لك بربوبيتي وبلغهم إنه حقيقة الإيمان ما تلج في صدورهم حتى يعرفوا قدرك ويسلموا لك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا الذي نحتاجه. ونرجع إلى صدقنا في تحكيم رسول الله في كل ما يدور في أفكارنا ويحصل ونخلي نتأثر بساقط وهابط وبعيد وملعون ومطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. معنا القدوة العظمى معنا زين الوجود. ومع ذلك رحمنا الله جعل له أصحاب وجعل له آل وجعل له كل فورثة. قال مهما بعد الزمان والمكان عنك شوف الحبال ممتدة ومسك اتبع حبيبي وانا اعطيك وعدي. ومن اوفى بعهده من الله واوفى بعهدي اوفي يحببكم الله ويا
الله غفور رحيم. آه الله أكبر، فما أعظم ذلك يا ربي. نظرة إلينا، نظرة إلى كل قلب منا فيتوفر حظه من الفقه النافع الرافع لأصحابه، نظرة إلى كل عين منا فتبصر البصر النافع الرافع لأصحابه، نظرة إلى كل أذن منا فتسمع السمع النافع الرافع لأصحابه. الفقه والبصر والسمع الذي آتيته الأنبياء وأتباعهم ومن سبقت لهم منك الحسنى أكرمنا به يا ربنا، أكرمنا به يا ربنا. وطلبكم لذلك وتعرضكم له بصدقكم في التعاون على هذه الواجبات في البيوت وفي الأسر وفي الحارات ووسط هذه البلدة، اصدقوا مع علام السماوات والأرض وعلم أن من في الأرض محتاج لهذا المنهج وهذا المسار وهذه الأنوار، شعروا أو لم يشعروا وكلهم سيشعرون بها بعد ذلك إذا ارتفعت الستارة وقيل للواحد منهم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والحق تعالى يري الناس من وقائع أحداث العالم ما يبين هذه الحقائق لكل صادق ولكل منصف حاذق. رزقنا الله وإياكم حسن الاعتبار والإدكار والتنور بوساطع الأنوار. اللهم ارزقنا التعاون على مرضاتك واحي ما مات فينا من السيرة ونور لنا كل بصيرة وجمعنا في الحضيرة القدس خير حضيرة مع الذين شرفتهم في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند يا لك من سنة والمتقون رجاله وحضوره. يا ربي ألحقنا بهم يا ربنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وبحسب السوابق والحكم كم من واحد من بلد بعيد وسيستفيد من تنزل الحق على قلوب من مضى ومن هو حاضر في هذه البلدة استفادات كبيرة، وكم من واحد وسط البلدة يحرم. والأمر لله من قبل ومن بعد، فلا تجعل فينا ولا في بيوتنا محروما ولا شقيا ولا ماثوما يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. كم من أهل مكة ماتوا على الكفر وقتلوا كفارا في محاربة زين الوجود، وذا جاء من الحبشة وذا جاء من الروم وذا جاء من فارس، وكانوا من أهل المراتب العلا في خيار الملا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وقام ارتقى من أهل المدينة مرتقى من كان محبتهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، ووسطها كم من منافق وكم من يهودي مات على نفاقه فحرم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ويا ربي نظرة إلينا وإلى بلداننا وإلى زمننا وأهل زمننا، توفر بحظنا من مننك ورحماتك وعطاياك ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

المقربين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: بنا في تيسير كل عسير. فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الحمد لله، يسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين، وبما أتت به كتبه ورسله عاملين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمام دعوتنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نلتقي مرة أخرى في سلسلتنا من قصص الأخيار، واليوم نصحب مجموعة وعددا من أهل الإيمان والتقوى في انطلاقتهم من أرض اليمن إلى المدينة المنورة، نورها رب العباد تبارك وتعالى. وهؤلاء المخلصون الذين توجهوا من اليمن إلى المدينة المنورة، ما أخرجهم من أرضهم إلا حب الله تعالى وحب نبيه صلوات الله وسلامه عليه. خرجوا في وفد عرف في تأريخ الوفود بوفد بني تجيب، بوفد بني تجيب. خرجوا للتزود بزاد الآخرة، يقول ربنا تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وليلبسوا من لباس التقوى الساتر في الدنيا والآخرة بأمر الله، ولباس التقوى ذلك خير. وانطلق الوفد بهمة عالية ونية صالحة طيبة، وبينهم الكبير والشاب، وكان بينهم فتى هو أصغرهم سنا، كان يخدمهم ويقوم بشؤون دوابهم. وفي انطلاقتهم وفقهم الله تعالى إلى أن نزلوا ضيوفا عند حضرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فأكرمهم النبي الأمين وأحسن ضيافتهم. ولما سئل الوفد عن سبب خروجهم من أرض اليمن إلى المدينة المنورة، قالوا مجيبين الصحابة الكرام: نريد أن نصحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبتم، ونتعلم كما تعلمتم، ثم نعود إلى بلادنا فنعلم أهلنا وذوينا. وقد قال ربنا تعالى في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبقي الوفد يصلون الصلوات الخمس خلف نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويحضرون مجالسه ويتعلمون من علمه الشريف، وبقوا على هذه الحالة شهرا كاملا. وبعد مضي شهر كامل من الصحبة الشريفة والتعلم من حضرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، تكلموا فيما بينهم أنه قد حان موعد رجوعهم إلى أهليهم وذويهم ليعلموهم مما تعلموا من النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فتقدم أحدهم وقال: يا رسول الله، لو تأذن لنا أن نعود إلى أهلينا وذوينا كي نعلمهم مما تعلمنا. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعطاهم ما يكفيهم إلى أن يعودوا إلى أرضهم، ولكن بعد أن أعطاهم صلى الله عليه وسلم وقضى حاجاتهم سألهم: هل بقي منكم أحد لم يأتي معكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، بقي غلام هو أصغرنا سنا، قال: أرسلوه نقضي حاجته. قالوا: يا نبي الله، تركناه عند الدواب يقوم بأمرها ويخدمها. فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلوه نقضي حاجته، لعل له حاجة معينة. فعادوا وأرسلوا الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الغلام، قال: وأنت ما هي حاجتك؟ قال: يا نبي الله، والله ما خرجت من أرض اليمن إلا رجاء أن تدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. قال: والله يا رسول الله، ما خرجت من اليمن إلا رجاء أن تدعو الله أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. إنها انطلاقة طيبة من هذا الغلام. يقول أحد علمائنا من أهل التقوى والصلاح: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. وهذا المعنى الذي ألقي في قلب هذا الشاب وقلب هذا الغلام هو فضل من الله تبارك وتعالى. يقول علماؤنا الصالحون: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا. إنما أورد عليك الوارد، أي قذف في قلبك هذه المسألة أو هذا الخير أو هذا النور لتكون به عليه، أي على الله تعالى واردا. وهنا لما سمع النبي صلوات الله عليه كلام الشاب فرح به واستبشر، فاستقبل النبي الأمين القبلة ودعا الله تعالى قائلا: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. وإن لدعوات النبي المصطفى مكانة عظيمة عند المولى العظيم جل في علاه. وفرح الشاب وعاد مسرورا مستبشرا بهذا الدعاء النبوي الكريم، وأيقن أن لدعوة النبي المصطفى آثارا ستظهر عليه بإذن الله تعالى. وعاد هذا الغلام مع الوفد، وفد بني تجيب، إلى بلاد اليمن، إلى أرض اليمن. وبعد سنوات حضر وفد آخر من اليمن إلى المدينة المنورة. ولما حضر الوفد ووقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صلوات الله عليه ينظر إليهم الواحد بعد الآخر لعله يرى ذاك الشاب معهم. فلما لم ير الشاب معهم وكان في الوفد الثاني عدد من الذين كانوا في الوفد الأول، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل ذاك الغلام؟ قالوا: يا نبي الله، والله ما رأينا مثله قط، لو أن الدنيا قسمت ووزعت لما نظر أو التفت إليها. معنى هذا أنه رزق القناعة. وبماذا ماذا سأل النبي أن يدعو له؟ سأل النبي أن يدعو له: اللهم اغفر لي وارحمني واجعل غناية في قلبي. فالنبي قال له: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه، فصار عنده غنى بالله تبارك وتعالى. وهنا فرح النبي واستبشر بهذه الكلمات من أصحابه، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم دعوة طيبة مباركة من عنده لهذا الغلام.

0: يموت كله؟ يعني هل ندفن بعضه اليوم والبعض الآخر بعد فترة؟ فتكلم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن المعنى غير هذا، فبين فيما معناه أن من الناس من يموت وهمه مفرق في وادي كذا ووادي كذا ووادي كذا. يعني من الناس من ليست له همة مقصودة معينة في طاعة المولى القدير عز وجل، بل له همم، هذه الهمم متفرقة ومتنقلة من مسألة أرضية وهمة سفلية وهمة دنيوية إلى همة سفلية وأرضية ودنيوية أخرى، فتراه منتقلا بين دنيا ودنيا ودنيا، ضاع بين حقوق المخلوقين وآثر الدنيا على الدين فصار من الهالكين. هذه همم كثير من الناس وهمم كثير من المخلوقين، بينما همم أهل الإيمان كما يقول القائل: وهمي أن أرى ديني عزيزا فوق أوطاني. هؤلاء أصحاب الهمم العالية في طاعة المولى القدير أوصانا علماؤنا أن نصحبهم، وحذرونا من صحبة من لا عندهم الهمم الدينية التي تقدم وتدفع وترفع الإنسان عند مولاه الكريم الرحيم الرحمن جل في علاه. وفي هذا قال علماؤنا: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. وفي هذا أيضا قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله تعالى: سيروا مع أصحاب الهمم العالية، سيروا مع أصحاب الهمم العالية، لأنك حينما ترى مؤمنا صاحب همة عالية أنت ستكون عندك همة عالية، فتدفع إلى طاعة المولى القدير تبارك وتعالى. حقيقة إن هذا الغلام ببركة صدقه تقدم على الكثيرين ممن سبقوه في الإيمان بالله تعالى. وطريقنا ووجهتنا في عبادة مولانا الكريم يتلخص بكلمتين في التقدم على الآخرين. عندنا قاعدة تقول، عندنا قاعدة تؤكد هذا الموضوع وهذا الأمر، تقول القاعدة: طريقنا لمن صدق لا لمن سبق. الطريق لمن صدق لا لمن سبق، يعني بإمكانك أن تملأ قلبك صدقا بوعد الله وبعهد الله تعالى، إذا امتزج الصدق في قلبك وألقي الصدق في روعك هنا، وقد سبقك كثيرون من الكبار أو من الناس في التوبة والإنابة والعناية والرعاية، إذا امتلأ قلبك بالصدق أكثر من الذين سبقوك أنت ستكون مقدما عليهم بإذن الله تعالى، لأن للصدق فوائد عظيمة وبركات كثيرة يعرفها أهل الصدق في الإقبال على الله المولى الواحد المتعال جل في علاه. وهنا بعد أن أضاف النبي دعوته المباركة وعاد الوفد الثاني وأخبر الغلام الشاب بدعوة النبي المصطفى، فرح وسر سرورا عظيما وحمد الله تعالى على هذا الخير وعلى هذا التيسير وهذا البر. وبقي هذا الشاب اليمني يروح في طاعة الله ويغدو في طاعة الله، كل من يراه يرى حقيقة الإقبال على الآخرة ويرى تفاهة وسفاهة هذه الدنيا وأنها دار ممر لا على أنها دار مقر. ثم بعد سنوات التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وفاضت روحه إلى المولى الأعلى، وحصلت الردة في بعض القبائل العربية. وهنا لا بد للمؤمن في أوقات الشدة والشدائد أي أن تكون له مواقف، مواقف إيمانية، مواقف ثابتة تبعد الناس عن الغفلة وتنقلهم إلى اليقظة، ولا بد من هذه المواقف لثبات الإيمان في القلوب، وبالتالي لإبراء الذمة أمام الرب المعبود تعالى. وهنا نرى في سيرة هذا الغلام وهذا الشاب موقفا عظيما أمام قومه، فحينما سمع بالردة قد وقعت في بعض القبائل العربية بعد وفاة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قام خطيبا في قومه بعد أن جمعهم، قام فيهم خطيبا وذكرهم الله والإسلام، وأخذ يطوف على بيت بيت وعلى فرد فرد وعلى عائلة عائلة يذكرهم بفضل الله وبنعمة الله وبرحمة الله، وبأن من ثبت على هذا الدين كان من الفائزين في هذه الدنيا وفي يوم الدين. فببركة صدقه، يقول المؤرخون، فببركة صدقه لم يرتد من قومه أحد، لم يرتد من قومه أحد، وحفظ قومه قلوبهم وأفئدتهم وإيمانهم وإقبالهم على خالقهم العظيم سبحانه وتعالى. ووصل الخبر إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فسر خليفة النبي الأمين وأرسل له عطاء هدية عبارة عن موقفه في خدمة هذا الدين ونصرة هذه الشريعة. إن هذا الذي قضى سنوات قليلة من عمره في أول طريقه كان له هذا الموقف الكبير أمام المؤمنين، يا ترى كم ستكون منزلته ومكانته عند رب العالمين؟ الذي يثيبه على هذه المواقف هو رب العباد تعالى، وربنا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا يا أيها الإخوة أيها المستمعون، هذا من دلائل التوفيق ومن بركات العمر. يقول علماؤنا عليهم رحمة الله: من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة. واحدنا حينما يسأل ربه تعالى وحينما يعبد مولاه العظيم لا تكن همته في طلب العطاء فقط من المولى الكريم، لا، إنما يجعل همته أن يحقق العبودية لله تعالى، يظهر العبودية لله ويقوم بحقوق الربوبية. يقول علماؤنا: لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية، وقياما بحقوق الربوبية. فلا بد من التوكل على المولى القدير كي ننال هذا الخير وهذا التوفيق، ولا بد أن تكون قلوبنا قوية الاتصال بربنا تعالى. يقول علماؤنا: ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا، اجعل لنا نصيبا من وراثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ونصيبا من اتباع رسولنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اكتبنا في زمرة الصادقين، ومن أصحاب المواقف التي فيها خدمة لهذا الدين ونصرة لهذه الشريعة، إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع، مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج تعهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،